أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

كنتم للظالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدى عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا وما منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا دون المسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين. تقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرام

0: أشهد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا مع عبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن مقصدك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله دون الجنة، وارزقنا أحبابنا بدن سعادة الدارين. اللهم سابق الفوض وسامع الصول، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جعلنا المسلمين كل هم فرجا، هم كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، وذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك، نسعد بها في الدنيا والآخرة، تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهبنا مهبة المحبوبين، ورزقنا بها كالمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا عبد بسم الله يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاض بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعلم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. راحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءات إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن النهاية إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتنة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، على الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذاك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألهم بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا لدنك، ورزقا واسعا هنيا مريا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، ولازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عدل ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا، ونحمد ولعن ما وفينا يا الله، توسلنا به في كل أمر، رب العالمين يا الله بالأسماء ما ردت من السن وما في الغيب مخزون مصون يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين بالهادي توسلنا لدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم والأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين كل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله يضرنا كل الأولياء والصالحين رقادة التمكين من قدم الشريعة واليقين يا الله وذكر العز القطب أجنع عن قلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكمنا باقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله نظمها أبا بكر إماما حفاه لا وجه مكينا هم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسؤولا علينا وعلى الله ناظرة إلينا نختم بالصلاة على محمد إمام
1: يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا يا الله.

يا واسع الجود جودك، الخير خيرك عندك فوق الذي رام عبدك برحمتك في الحال. يا الله يا مجد الخلق طرا وموسى الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطال. الله يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال.

كربي وحل عقدة كربي فانظر يا الغم ينجان. الله يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال. الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال. الله وقد اتاك بعذره وبانكسار وفقره فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والافضال. الله امن عليه بتوبه تغسله من كل حوبه واعصمه من شر اوبه لكل ما عنه قد حال. الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال. الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال. الله صل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال. يا الله والحمد لله شكرا من تترى نحمد سرا وجلا.

لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المدين يا الله واختم ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين رب إني أرى الصفات العلية قائم بالفناء أريد عطية يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغذني بالقسط قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغذني بي وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من منية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية يا الله ربي سلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين على المزية يا الله واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم السر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم

لطف منك يا مولى الموالي يا الله، يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا الله، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله، يهزم العسرى ويأتي بالذي يرجو جميعا الله، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله، قد تحققت بعجزي ضوعي وانكساري يا الله، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري الله، لم أزل بالباب واقف أرحم ربي وقوفي يا الله، وبوادي الفضل عاكف هادم ربي عكوفي الله، ولحسن الظن ولا

فاقضها يا خير قاضي يا الله، وارع سري وقلبي من لظاها يا الله في سرور وحبور، وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله. هاني علم ربي من سؤالي واختياري، فقل ما إن استغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب التابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات، نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطوات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا ولأحباب وللدين ماضي موات، لما علمنا أو جهلنا ولجميع الغفلات، ولحرام أو ندم ومباح ومكر وواجبات، ولكل ما يعلمه الله ماضيات ومقبلات، نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات، يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات، واغفر لنا ما تعلمه وهب لنا كل الهبات، يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى حسنات، وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات، دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المؤذيات، منك الهداية والعناية والنعائم سابغات، وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات، ومن الإله بالقبول لأعمالنا والدعوات، ندخل مع طه وآلف الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآلف الصفوف الأولات، ندخل مع طه وآلف الصفوف الأولات، معهم وفيهم دائما في الدار ذن والآخرات، واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات، ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات، وارحم وفق أمة أحمد واهد واصلح للنيات، عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات، وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات، في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد لله كما يحب عد النعمات، عدد خلقه وأنفتنا وزنة عرش ومداد كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الأحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة.

أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بي

وكل طاغ ماردي حسد معاندي بحق سر طاسم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم. الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. الله ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم

وصفى بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم.

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

0: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

അല്ലാഹു അക്ബർ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبله وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم مغفرة وأجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وملكت يمينك وبنات عمك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصا لك من دون المؤمنين. قال تعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجو من تشاء منهن وتهوي لك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين ما آتيتهن كلهن وكأن الله والله يعلم ما في قلوبكم وكأن الله عليما حليما. لا تحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكأن الله على كل شيء رقيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا صحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلأهم وصنهم وتؤلهم والرحمة لهم ومفيدهم وفقنا مما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والزاهرين عاجلا في عافيتهم وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام حينا بنا السلام خلنا بحمدك دارك دار السلام تبارك ثابنا زعيدة جلال كرام. اللهم لا مانع المعطيت والمعطي والممنع تلا راد المقديت ولا مفعل جد مكرجد. اللهم ربي عنا على ذكر وشكر وشبهتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك

شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما

إنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير علينا.

اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا

يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.

الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت الطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة

كما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرش مداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلمات، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله.
صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إنا ذكر جعلنا خواص أهل الذكر شكر أهل عبادته نبذل في خير وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني رحمه الله، ونفعنا بعلومكم وبسير الصالحين، آمين. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على البكور في طلب الرزق وغيره من حوائج الدنيا، ويقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: باكروا طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا صليتم الصبح فلا تناموا عن طلب أرزاقكم، فإن نوم الصبحة تمنع الرزق. وكان أنس رضي الله عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة رضي الله عنها بعد صلاة الصبح، فوجدها مضطجعة فحركها برجله، ثم قال لها: يا بني قومي فأشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وكان علي رضي الله عنه ينهى كل من رآه نائما قبل طلوع الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة ذكر الله تعالى في الأسواق، ويقول: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 1000 سيئة، ورفع له 1000 1000 درجة، وبنى الله له بيتا في الجنة. أذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله عز وجل سبحة الحديث، وأبغض العمل إلى الله التحريف. فقال رجل: يا رسول الله، وما سبحة الحديث؟ قال: يكون القوم يتحدثون والرجل يسبح. فقال: يا رسول الله، وما التحريف؟ قال: القوم يكونون بخير فيسألهم الجار أو الصاحب فيقولون نحن بشر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: شر المجالس الأسواق والطرق، وخير المجالس المساجد، فإن لم تجلس في المسجد فألزم بيتك.
1: الحمد لله مكرمنا بحسن البيان على لسان من أنزل عليه القرآن، عبده المختار سيد الأكوان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه، وعلى من والاهم واتبعهم وجميع آلهم وصحبهم، وعلى جميع الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويشير الشيخ عليه رحمة الله إلى ما ورد من المندوبات والمستحبات لمن يطلب الحلال والطيب من المال لينفقه في مرضات ذي الجلال، وأنه ينبغي له أن يبكر في الأحوال والشؤون، فإن في التبكير والمبادرة بركة وخير كثير لا يحصله المتأني والمتأخر والذي لا يباشر القيام بالأمر من أول وقته. ويقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وأيضا أورد الحديث الآخر: باكروا طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح، أي المضي في الغدوة في أول النهار، فيكون ذلك من الأوقات التي تحصل فيها من الله بركات وتيسير، وبالبرمجة التي طرأت على المسلمين في الأوقات الأخيرة عدم البكور في أمور الخير وفي أمور طلب الرزق كذلك، وصارت لهم نومات في غير محلها وسهر في غير محله، فيسهرون على غير الطاعة وغير الذكر في الليل، وينامون في أول النهار عن الخير وعن اكتساب الرزق، ويكونون متأخرين بعد ذلك. ومعنى المعلوم قلة البركة في كثير من مساعي الناس وكثير من أموالهم وأحوالهم. فينبغي أن يستنار بنور السنة الشريفة وما بينه صلى الله عليه وسلم ووضعه لأمته. من التبكير في طلب الرزق والتبكير في طلب العلم والتبكير في حضور مجالس العلم والخير والتبكير في كل ما يطلبه الإنسان ويحتاجه من أمر دينه ودنياه. فإن في البكرة بركة. ويقول إذا صليتم الصبح فلا تناموا عن طلب أرزاقكم فإن نوم الصبحة تمنع الرزق. الصبح النوم بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس أي تمنع الرزق، إما تمنع البركة في الرزق أو تمنع الرزق الطيب. فما رزق صاحب النوم في هذا الوقت فإما رزق غير مبارك فيه وإما رزق غير طيب غير حلال. وفي الآثار أن الذي يقعد يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أسرع في تحصيل الرزق من الذي يجوب الآفاق، يعني يسافر فيها لطلب الرزق. هذا الذي يعتكف بعد صلاة الصبح إلى أن يذكر الله أن تطلع الشمس مبارك له في أرزاقه وأحواله، وأجلب هذا للرزق المبارك له من أن يجوب أن يسافر في طلب الرزق في البلاد، أن يجوب الآفاق البلدان والأماكن المختلفة. وهكذا في عمارة ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس خاصية قوية في تيسير الأرزاق الحسية، وفي عمارة ما بعد العصر إلى غروب الشمس خاصية قوية في جلب الأرزاق المعنوية القلبية. وفي الحديث أيضا لأن أقعد معكم نذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أو أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. أيوة. إذن ففي عمارة هذا الوقت خير كثير. وقال له كان نصر يقول دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنى على سيدنا فاطمة عليه السلام بعد صلاة الصبح فوجدها مضطجعة فحركها برجله الكريمة وقال يا بني قومي فاشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا أنه يجوز إيقاظ النائم في مثل هذا الوقت، وأنه أن كان نائما فلا يجوز إزعاجه ولا إيقاظه إلا لطلب منه أو لحاجة، وإلا ما يمكن إلا من نام على بطنه فيجوز إزعاجه ليتحول، ومن نام بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فيجوز إزعاجه من النوم وغيرها. ولا ما يمكن تزعج نائم ولو بقراءة، ولا بقراءة ما يمكن ترفع صوتك بالقراءة حتى تزعج النائم فتاثم اتركه فيما، لكن إن كان بعد صلاة الصبح وإلا نائم على بطنه فيجوز تزعجه حتى يعتدل لما جاء في كراهة ذلك مكراهة ذلك. وكان عليه الله عنه ينهى كل من رآه نائما قبل طلوع الشمس، ولهذا كان يقول ما يحبون النوم قبل صلاة العشاء ولا بعد ولا قبل طلوع الشمس بعد صلاة الصبح. ويقول قائلهم لو كان لك سنة من النوم لا تنام في هذا الوقت، هذا الوقت لا تنم فيه وتبدأ النوم فيه ما بين المغرب والعشاء وما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال وكان صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة ذكر الله في الأسواق لأن محل الغفلة وقد يحصل فيها غش وخداع وغير ذلك، فالذاكر لله فيها يتضاعف أجره، وذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين اليابس الهشيم. مثل الذي يذكر الله ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ففي الذكر في السوق خاصية. ويقول من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ويدخره على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة، ألف ألف مليون يعني. ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى الله له بيتا في الجنة. ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الجهاد في سبيل الله في الفارين اللي فروا من الزحف وتعرضوا لغضب الله وهذا ثابت في مكانه. فذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين هكذا. فحديث اسمه أن بنى الله له بيتا في الجنة هذا عند الإمام الترمذي، والحديث قبله عند ابن ماجه، وكذلك أنه عند الحاكم وغيره، وجاء بسند حسن ألف ألف حسنة ومحو ألف ألف سيئة ورفعت ألف ألف درجة. نعمة كبيرة من الله، 3 ملايين تحصلها لما تدخل بين أهل السوق وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وبدل الخير وهو على كل شيء قدير. تذكر الله في محل الغفلة فتحصل هذا الربح الكبير. قال وكان يقول أحب العمل إلى الله عز وجل سبحة الحديث عندكم، سبحة الحديث ها كيف أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى الله عز وجل سبحة الحديث يعني الذكر لله تعالى في أثناء الكلام. كان سيدنا أبو بكر يخلط كلامه بلا إله إلا الله، كل ما يتكلم مع أحد يقول لا إله إلا الله، يتكلم كلمات يقول لا إله إلا الله وهكذا. وكان كثير ما يغلب على سيدنا عمر التكبير، كلما تكلم وتسمع يقول الله أكبر. كان يغلب على سيدنا عثمان التسبيح، كلما تكلم وأثناء كلامه يقول سبحان الله. كان يغلب على سيدنا علي الحمد، أي أحمد الله تبارك وتعالى، في أثناء ما يتكلم يقول الحمد لله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول أبغض العمل إلى الله التحريف. الرجل صلى الله ما سبح، قال يكون قوم يتحلقون يتحدثون ورجل يسبح سبحة الحديث، ما يسترسل في الكلام إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أما التحريف قال قوم يكونون بخير فيسألهم الجار أو الصاحب يقولون بشر، هذا أبغض عمل التحريف، يقولون ما عندنا شيء نحن تعبانين عندهم، والخير عندهم يجحدون نعمة الله. هذا من أبغض الأعمال لله سبحانه وتعالى. وفي الخبر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وفد مرة إلى مكة ولم يجد ابنه، سأل عن إسماعيل فقالت له زوجته أنه خرج في صيد ونحو، فقال لها كيف حالكم؟ قالت بشر وأنا تعب، وشكت له. فقال لها إذا جاء إسماعيل فأقريه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل قالت وقف رجل شايب له مهابة وعليه كذا وقال كذا، قال ما وصفه؟ قال كذا كذا. قال ذاك أبي، ماذا قال؟ قال سألني كذا وقلت له كذا، فقال قل لي سلم عليك وغير عتبة بابك. قال هذا أبي وقد أمرني بفراقك، الحقي بالك روحي، انت زوجه غير صالحه لاسماعيل. فمره اخرى مع زوجه اخرى جرهم، فسال عنه فقالت له انه خرج للصيد ونحوه، فقال لا كيف حالكم؟ قالت بخير بفضل الله وبيوسف نعمه الله وعندنا. قال تفضل نعطيك ورث وانزل نكرمك بما عندنا. قال ما قوتكم؟ قالت له اللبن واللحم، فدعا بالبركة، ولهذا اللبن واللحم في مكة أكثر بركة منه في غيره، حتى كانوا يقولون إن الجمع بين أكل اللحم في الليل والنهار مضر إلا في مكة المكرم، من دعوة إبراهيم عليه السلام. قال إذا جاء إسماعيل فقريه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال ذاك أبي إبراهيم خليل الله وقد أمرني ألا أفارقك. هكذا فهذا التحريف يكون الناس بغير يسألهم الجار أو الصاحب يقولون بشر إن لنا رجعون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول شر المجالس الأسواق والطرق وخير المجالس المساجد، فإن لم تجلس في المسجد فالزم بيتك. وفي الخبر الآخر أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغفلة ومحل الغش ومحل الخداع وإلى غير ذلك من الذنوب. فقال إذا ما جلست في المسجد في بيتك أستر لك من أن تضيع وقتك في في في سوق بين لاهين وبين غافلين. الشر الذي كان يوجد في الأسواق طارد الناس الآن بواسطة الأجهزة إلى أي محل يحصلوا في حقه الجوال حيث ما كان. يكون في شر الأماكن هو حيث ما كان حتى في بيته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله في الأوقات وبارك الله في الأقوات وبارك الله في الحركات وبارك الله في السكنات. كشف الله الضر عنا وعن المؤمنين والمؤمنات، حول الأحوال إلى أحسنها، وفر من ثقل الحمد لله محمد البدر بن عبد الرحمن بن مهدي المحضار، جعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وجعله من عذاب وقاية وجنة، رفعه في الدرجات ولام خيار الملا، وتقبل جميع حسناته وضعف كل حسن لما لا نهاية، وبدل جميع سيئاته إلى حسنات تأمل من رفع عنا ومعنا، فوسع العفو والمغفرة وصلح شؤوننا وأهلنا وذرياتنا وذوينا والأمة، وأصلح بشؤون الصالحين بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة ينادي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة عند العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون.
3: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية بفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلاء على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاع مضي ولا يرجعون ومن نعمر ننقص في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنه عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء عطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عنيد ذي بغل ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا.

0: وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك الله.

في صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا

حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد, وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد, وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد, وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد, وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد, وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد, وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

فداعد داخلك ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخاين وغادري وعاين وساحري، وشر كل المؤذين يا الله، من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشاهد.

وحاسد معاندي في حق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

العظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد

بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا

لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر أحمد بن عيسى رحمه الله تعالى، المتوفى عام 345 للهجرة. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. المقدمة.

0: حاله.
1: الإمام المهاجر والحالة السياسية والاجتماعية قبيل هجرته.
0: قد كان عصرا زاخرا بكل ما في عالم الإنسان من ظواهر،
2: صلى الله على محمد،
0: تجارة رابحة ونعم كثيرة في واقع مغامر،
2: صلى الله على محمد،
0: صراع فكر وحروب جمة

0: على آله.
1: رحلة الإمام المهاجر من العراق إلى الحرمين الشريفين مع عدد من أسرته.
0: أعدت العدة دون مظهر ولا ازدحام الأهل والعشائر،
2: صلى الله على محمد،
0: وغادر البصرة في جمال.

0: على آله.
1: وفاة الإمام المهاجر ومدفنه بعرض الجبل في شعب الحسيسة، وما آل إليه واقع الشعب إلى اليوم.
0: من بعد

0: على آله.
1: حولية الإمام المهاجر وأثرها في حفظ المدرسة العلوية المهاجرية العريضية.
0: من الوفاء بالرجال الصلحاء إعادة الذكرى على التواتر،
2: الله على محمد،
0: مع التزام الشرع في إحيائها.

0: فاتحة بالقبول والقبال صلاح النيات المقاصد، الله يصلح النيات المقاصدها، يحقق فينا من نواصينا المهاجر عندما استوطن هذا الوادي. النيات إلى ما ربنا يحقق فينا وفي حاضرين وغايبين، يرفقنا للسير بسير بالنيات، تلك النيات يبلغنا جميع الأمنيات، يحفظ الزائرين ويردهم إلى ديارهم سالمين غانمين مزودين كل خير وعلى كل نية صالحة. نويت على ذات الإمام المهاجر يدرك النيات، نيات من تقدم من أبانا وأجدادنا وسلافنا الصالحين على الدنيات وكل نية صالحة والجمال في كل حال والفرج العاجل للمسلمين وإلى حضرة النبي.
1: نبذة عن الإمام المهاجر. هو الإمام أحمد المهاجر ابن عيسى النقيب ابن محمد ابن علي العريضي ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين الصبت ابن الإمام علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عام 273 للهجرة ونشأ في البصرة التي تزخر بالعلم والنبل والفضل، ودرس العلوم الإسلامية آنذاك من حديث وتفسير على علماء عصره. خرج من البصرة مهاجرا إلى المدينة المنورة عام 317 للهجرة، وهاجر معه الشريف محمد بن سليمان جد آل الأهدل، والذي نزل فيما بعد قرية المراوعة من التهائم، والشريف أحمد القديمي جد بني القديمي، والذي نزل بوادي سردد من التهائم أيضا. توجه بعدها إلى مكة حاجا، ثم قصد حضرموت وبلغ قرية الجبيل بوادي دوعا عام 318 للهجرة، ثم انتقل إلى الهجرين ونزل بعد ذلك بقارة بني جشيب، واستقر أخيرا بالحسيسة. استمر داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قائما بالعلم والدعوة إلى الله في أنحاء الوادي، وأعقب ذرية مباركة. توفي رحمه الله عام 345 للهجرة.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، البرنامج الذي نتذاكر وإياكم فيه شيء من أخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن وإياكم في البرنامج نحاول أن نعرج على علوم السيرة النبوية ونضع بصمة في التعلم والاستفادة من كل علم. طبعا لا يمكن أن يحتوي برنامج كل هذه العلوم، ولكن فيها إشارات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الإشارات البشارات لتعلم شيء من العلوم المتعلقة بسيرة سيد السادات. وتكلمنا في علم الخصائص وعرجنا على مجمل وأهم ما يمكن أن يتكلم في علم الخصائص، وبعد ذلك بدأنا في علم دلائل النبوة، ونحن وإياكم تقريبا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، المرحلة الخامسة التي هي من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا المرحلة ذكرت قبل وفاة النبي وهي تدل على النبوة. لماذا؟ لأن النبي تكلم عنها ثم بعد ذلك حصلت بعد فترات طويلة من انتقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو لم يكن نبي الله، لو لم يكن رسول الله، لو لم يكن حبيب الله، من الذي أعلمه؟ من الذي علمه؟ من الذي خبره؟ من الذي قال له سوف يقع وسوف يكون وسوف تفتح وسوف تنتصر وسوف تصل ويحصل لفلان كذا وفلان يقابل فلان وفلان تقتله الفئة الباغية، وإن قابلت أنت فلان فاطلب منه الدعاء وسوف يطيل الله في عمرك حتى ترى كذا وكذا؟ من الذي أعطى هذه الأخبار؟ يضرب على الصخرة فيقول فتحت فارس، فتحت الشام، توني أهل حمير مؤمنين مناصرين. من الذي ألهم؟ من الذي أوحى؟ من الذي علم؟ من الذي أخبر رسول الله؟ إنه المولى تعالى في علاه. كل هذه دلائل تجعل للعقل العاقل المنصف الأمر القطعي في عقله وفي فكره أن هذا رسول الله. لا يبقى إلا توفيق الله للعبد كيف يمتلئ بحب هذا النبي المصطفى، كيف يخرج من الدنيا وليس عنده شيء. وهذا ما أرجو من برنامجي لي ولك ولك ولكل من يسمعنا ولكل من يتابعنا، كيف نخرج من الدنيا وأجمل وأذ وأطيب ما في قلوبنا حب الله وحب رسوله. على الأقل على الأقل يا سادتي، إن لم يكن حقيقة في قلوبنا اطلب الله في الدعاء، قولوا يا رب لا تجعل في قلبي أحب إلي منكم من رسولك. النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ولدي ووالده حتى أكون أحب إليكم أو أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. في الحديث الآخر: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. والمسألة غير قابلة للنقاش، لا شيء في الكون أجل وأعلى في قلوبنا من حب الله ومن حب رسوله. فبعد ما تسمع هذه الدلائل، هذه الحقائق، هذه المعاني، كيف تفتش في قلبك؟ كيف ترتقي بها؟ ترتقي بها بالتعرف على سيرته، ترتقي بها بكثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى، ترتقي بها بمحاولة تطبيق قدر المستطاع ما تتعلمه من هذه الأخبار من هذه السير، حتى بعد ذلك يوم بعد يوم تجد نفسك تبحر أكثر وأكثر في أخلاق النبي، في سنن النبي، في آداب النبي، في توجيهات النبي، في إرشادات النبي، تقرب مما وجهك إليه رسول الله، تحذر مما زجرك عنه رسول الله. وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه إن شاء الله ما سوف نتذاكره في المرحلة الخامسة. وقفنا المرة الماضية على مسألة مهمة مما ربما يعني يستحق أن يذكر، وكل ما عند النبي يستحق أن يذكر، في مسألة المعجزات التي ذكرت في القرآن الكريم. وذكرنا حادثة الإسراء والمعراج وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في بداية سورة الإسراء، سبحانه الذي أسرى بعبده. وتأتي لنا الآية الثانية، الآية المبهرة أصحاب عيسى سألوا عيسى أن ينزل أن يطلب من الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هؤلاء طلبوا آية كفار قريش، قالوا أرنا آية. فلما طلبوا آية أراهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم آية، حتى قال الطبري وغيره أغلب المعجزات أرضية، ميزة هذه المعجزة أنها سماوية، وهذه من مما خص بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بالقمر ينشق، وإذا بالنبي يدعو المولى سبحانه وتعالى، وإذا بالقمر ينشق، وكأنه في بعض الروايات كأنهم طلبوا انشقاق القمر، فدعا الله سبحانه وتعالى من الذي كونه، من الذي جمعه، من الذي يفنيه، من الذي يزيله؟ الله سبحانه وتعالى الذي أوجده قادر على شقه وقادر على إعادته. حتى عندما انشق القمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اشهدوا، لأنه يعرف أن القلوب الجاحدة من أهل الكفر لن تؤمن، القلوب المنصفة مباشرة ما عندها خيار إلا أن تؤمن وهي ترى القمر ينشق أمامها. يقول عبد الله بن مسعود فانفلق فلقتين، أصبح حراء بين الفلقتين من القمر، من انشقاق القمر. بعض الروايات تذكر أنه ثبت نصف في مكانه ونصف تنحى، وبعض الروايات تذكر أنه انفلق فلقتين. الشاهد أنه الروايات هذه كلها تبرز حقيقة قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر دلالة عظمة هذا النبي ومنزلته عند الرب سبحانه وتعالى، وأن الله لا يرد شيء طلب سيدنا محمد. الانتباه اللي نحتاج نستفيده إحنا من هذه الآية قرب الساعة يا سادتي، الساعة قربت فماذا أعددنا لها؟ جاء صحابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ اسمعوا الحديث هذا يا سادتي، خذوا لكم نصيب من هذا الحديث، جزى الله عنا ذلك الأعرابي خير الجزاء، تعلمنا منه علم عظيم. يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها لكثرة صلاة ولكثرة صيام، ولكني أحب الله ورسوله. ما هو القلب اللي يحب الله ورسوله حيكون مصلي وحيكون محافظ، هو يبغى يقول أنه أكثر شيء أنا عديته في قلبي أكثر من صلاتي ومن صيامي ومن طاعتي، مع أنه كلها بيقوم بها، أكثر شيء عديته في قلبي، أكثر شيء أتزود به اليوم القيامة، أكثر شيء إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى سوف أذكره، أن قلبي يحب الله ويحب رسوله. أنت تقدر تكون كذا، ولما تنطرب وتفهم هذا المعنى تفتح لك أبواب السماوات كلها، لأن المرء لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا بالحب. المرء يحشر مع من أحب، فإذا صدقنا في الحب فتح لنا من غير أهلية، لكنه فضل من الله أن نكون في رتبة رسول الله يوم القيامة، نحشر مع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمرء يحشر مع من أحب. سمع الحديث سيدنا أنس قال وأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يحشرني معه، وأنا وإنت وإنت نقول ونحن والله نحب رسول الله، يا رب يا رب اجعلها حقيقة، ونحب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وأن لا يحول بيننا وبينهم، اللهم أمين يا رب العالمين. الشاهد أنه انشق القمر فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجة على الكفار، وكان سيدنا أبو بكر حاضر وقالوا يا أبا بكر اشهد، وشهد عدد من الصحابة، والحديث روي في البخاري وفي عدد من كتب ومسلم والإمام أحمد وأبو داود وغيره، عدد من الصحاح مروي حديث انشقاق القمر. المشكلة إيش؟ المشكلة في العقول المتربسة لما شافوا القصة هذه، هذا شيء خيال، شيء محال لولا أن إرادة الملك الحق سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كل شيء بيده، كل شيء بأمره. لما رأوا هذا الأمر إيش قالوا كفار قريش؟ قالوا لقد بلغ سحر محمد حتى أنه سحر القمر. طيب ليش تطلب يا جماعة؟ هذا ترى كل طلب تطلبوه حجة عليكم يوم القيامة، الله إذا أقام الحجج هذه اشتد عليكم الأمر يوم القيامة، أحسن لكم لا تطلبوا شيء طالما أنتم ما عندكم رغبة تؤمنوا. بس هي المكابرة. لذلك ليش جاءت دائما الوصية بتزكية النفس يا سادتي؟ لأن المكابرة تحول بين الإنسان وبين كثير من الحق. المكابرة عدم تزكية النفس تحول بين الخير وبين يعني وصوله للإنسان. لذلك جاءت الوصية قوية، وجاءت مهمة النبي أن يزكي الأنفس، يزكيهم، قد أفلح من زكاها. أمر جدا مهم، لأن هذه النفوس لما ما تزكت تشوف الآية قدام عينها بس مكابرة، ما هي قادرة كده يعني تتنازل وتؤمن بمحمد. الكبر، التعالي، الغرور. وكم من أناس فينا حرموا كثير من خيرات الدنيا والآخرة بسبب كبرهم أو غرورهم أو تعاليهم أو أمراض قلوبهم. لذلك الأذكياء هم الذين يهتمون بتزكية النفس. ومن أعظم وسائل تزكية النفس التأمل في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شوف كيف النبي كان يعامل الناس، كيف كان يعامل الصبيان، كيف كان يعامل النساء، كيف كان يعامل أهله، كيف كان يعامل الحيوانات، كيف يتعامل مع الجمادات، كيف يجي ويضم الجذع ويحضن الجذع ويتكلم مع الجذع ويباسطه. يا الله يا الله يا الله، ما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الكفار قالوا لقد بلغ سحر محمد أن سحره حتى القمر. فقال بعضهم لا لا لا لا نؤمن حتى نسأل بعض القوافل التي سوف تأتينا. إذا كان هو سحرنا، سحرنا إحنا ما حيقدر يسحر الجزيرة كلها. في بعض القوافل لسه جاية بعد أيام، خلونا نسألهم. وصلت بعض القوافل، قالوا لهم هل رأيتم فيما مضى من الأيام شيء غريب؟ بعضهم قالوا نعم، رأينا أمر عجب، وحدثوهم بحدثة انشقاق القمر. طيب خلاص انتهينا، مو ربنا قال وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذا رأوا الآية، كل آية يروها يعرضوا، رأوا الآية بأم عيونهم يقول سحر مستمر. إيش اللي خلاهم يقولوا سحر مستمر؟ أنا أقول لكم الآن، هم قالوا الآن هذا محمد سحرنا وسحر القمر، بس ما حيقدر يسحر الناس كلها. تمام، فإذا جاء الناس وقالوا إن القمر انشق، خلاص نؤمن ونسلم وينتهي الموضوع، صح ولا لا؟ تمام. لما جاءت القوافل وقالوا لهم هل رأيتم شيء؟ قالوا نعم، وحدثوهم بحادثة انشقاق القمر. قالوا لقد بلغ سحره الآفاق، وصل سحره حتى تعدى مكة ووصل إلى الآفاق. ياهو، أنتوا كنتوا تقولوا قبل شوية أنه ما يمكن يسحر الآخرين، سحرنا، سحركم أنتوا حوله، يسحر ناس على مسافة 100 كيلو 200 كيلو، وإيش الجنان هذا؟ لكنه الكبر الذي حرم إبليس الجنة، والذي حرم عمه أبو لهب الجنة، والذي حرم أبو جهل وعقبة وغيرهم، التعالي والغرور، مع أنه كلهم كانوا يسمونه الأمين. فهذا على عجالة، يعني إن شاء الله أنه يعني ذكرنا أمهات ما يذكر في ما كان في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تلك المعجزات. طبعا معجزة انشقاق القمر يوجد أقوال يعني بسيطة لأهل العلم يقولون أنه لسه هي حتحصل، وإنه حتكون في آخر الزمان، لكن هذا مخالف للنص الصريح في كتاب الله، مخالف للتواتر المذكور في كتب السنن وكتب الصحاح من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يعني ما حببت أن أذكره في المرحلة الرابعة. طب نيجي للمرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ثم حدثت ووقعت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومجملها طبعا ما تقدر تحصيها كلها، لكن مجملها أمهاتها تنحصر في 3 أقسام تقريبا. القسم الأول حال الأمم، أحوال أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أحوال الأمم ذكرها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ذكر أحوال الأمم ذكر عام، وذكر كذلك أحوال بعض الأمم ذكر خاص. ذكر حال أمة النبي فيما يكون لها في مستقبل الزمان، وذكر أصناف ومنهم الخوارج. والخوارج سبحان الله، ولأن الله أطلع رسول الله على فتنتهم، النبي ذكر فيهم عدة أحاديث إن شاء الله الله يبارك في الأوقات نذكر فيها شيء، وشوفوا كيف النبي وصفهم وصف جدا دقيق. ليش أكثر من وصفهم زيادة عن غيرهم؟ لأنه دائما الطعن لما يأتيك من الداخل أشد من الطعن من الخارج. سهل عليك جدا أن تعرف عدوك من الخارج. المصيبة، كل المصيبة لما يكون عدوك من الداخل، لما يكون من بني جلدتك ويكمن العداء لك. لك ما يعني، هؤلاء جدهم كبيرهم رأس صبحتهم كان يقول يا محمد اعدل، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، وهو في زمن النبي بيقول للنبي اعدل فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. يعني أنت اللي عارف القسمة التي أرادها أريد بها وجه الله، ألا تستحي وتقول هذا في حضرة رسول الله؟ فلذلك لما يأتوا أحفاده وأولاده ومتبعين فكره ويسيئون الأدب على الإسلام ويسيئون الأدب على العلماء ويسيئون الأدب على المجتمعات وعلى الحكام وعلى الناس كلها، لا تستغربوا، هم أساءوا الأدب على النبي صلى الله عليه وسلم. هم اتهموا النبي في عدالته، مع أن النبي يقول فيهم تحقر صلاتك عند صلاتهم، تحقر صيامك عند صيامهم. المهم إن شاء الله يأتي ذكرهم في التسلسل، ما نريد يعني أن نقطع التسلسل. الشاهد أنه ما ذكره النبي في أخبار الأمم، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الفتن والملاحم وما يحصل، يحصل فتح كذا يحصل فتح كذا، إن شاء الله الآن نذكر يعني نعرج على بعضها معنا، ما جاء كذلك في أخبار الساعة وعلاماتها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كل ما حيكون، إيش اللي حتحصل من أمارات وعلامات الساعة، وإن شاء الله نخصص لها حلقة كاملة. طبعا هو برنامج كامل، يمكن لو أحب الإنسان أن يفصل في علامات الساعة ربما تستغرق برنامج كامل، لكن مثل ما قلنا البرنامج هو لفت نظر وتشويق وفتح أبصار وبصائر إلى ملامح في السيرة. بعد كده الواحد يرجع مع أولاده مع أهله مع أسرته مع أحبابه يبحث عن نصيبه من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أخبار الفتن والملاحم، أخبار الأمم، الأمم بشكل عام حال الأمة، بعض الأمم بشكل خاص، الأمم كأفراد، ذكر أحوال النبي، بعض أحوال الأفراد، يحصل لفلان كذا ويحصل لهذا كذا ويحصل لهذا كذا، إن شاء الله الآن نأتي بذكرها. وكذلك أخبار الساعة، في حديث مهم ذكره سيدنا حذيفة، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الحديث مروي في سنن أبي داود، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم من الأيام جمعهم وقام فيهم فذكر لهم كل ما يكون إلى قيام الساعة، ما من حدث يحدث إلا وذكر لهم يا رسول الله، حتى يقول سيدنا حذيفة يعني وكأن هذا الحدث ينسى، عندما يحدث نتذكر أنه قال رسول الله كما يغيب الرجل من أمامي فيأتي فأتذكره. حين واحد لما يكون غايب من أمامك ما يكون على بالك، لما تيجي تشوف أوه أنت فلان، عرفتك أنت كذا، وصفك كذا. يقول فالنبي ذكرنا الأحداث كلها إلى قيام الساعة، حتى إذا حدث حدث تذكرناه كما يتذكر الواحد فينا الرجل الغائب. ما خلى النبي شيء من يومهم إلى قيام الساعة من الأحداث، ربما تكون أمهات الأحداث، ربما تكون كل أحداث بالتفصيل. يعني كلمة سيدنا حذيفة كلمة حقيقة تشعر أن النبي ذكر لهم كل الأحداث، وهو يقول يعني ما ترك شيء يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة، كذا العبارة، إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء. يعني ترى مو بس أنا، كل أصحاب الحاضرين كلنا عارفينه، وإنه ليكون منه الشيء فأعرفه وأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. من تصير أشياء أوه هذا اللي كلمنا عنه رسول الله، تصير قصة أوه هذا الذي حدثنا عنها رسول الله، تصير فتنة يوه هذا الذي يعني ذكرها لنا رسول الله، تصير ملحمة هذا الذي شرحها لنا رسول الله. سيدنا أبو حذيفة يقول يعني ذكرها من ذكرها من أصحابي ونسيها من نسيها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شوف إلى أي مدى سيدنا يعني أبو حذيفة يوصف سيدنا حذيفة ابن اليمان، سيدنا حذيفة يوصف أي مدى، يقول حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قائد فتنة إلى أن تنقضي أيام الدنيا معه 300 فصاعدا إلا وذكره لنا. كل صاحب فتنة عنده 300 وصاعد من أيام النبي لين تقوم الساعة، قال سيدنا حذيفة ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهم بيشوفوا بعينهم كثير من الأشياء اللي ذكرها له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عشان تعرف كذا أنه لما تسمع في بعض الأحاديث النبي ذكرها، النبي قال أوه هذه القصة ذكرها الحبيب المصطفى، لا تستعجب ولا تستغرب، فقد أخبر بها من قبلك أصحاب النبي المصطفى. بل يقول النبي المصطفى زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها. هذه بشرى يا جماعة، هذه بشرى، خذوها وافرحوا بها وطيروا بها على الضعف اللي احنا به، على الحالة الصعبة اللي تمر بها أمة النبي المصطفى، على الهوان اللي حاصل لنا، لكن خذوا هذه البشارة من النبي محمد. وهذا الحديث صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول النبي المصطفى زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ديني في رواية ملك ديني سيبلغ لي ما زوي منها. زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، رأيت مشرق الكون ومغرب الكون، قالوا إن ديني سيبلغ هذه الآفاق كلها. وفي رواية إن ديني هذا سيبلغ لي ما زوي لي منها بذل ذليل أو بعز عزيز. ما يستطيع أحد أن يوقف دعوة الله ولا نور الله. مراحل تأتي ثم تصل الأمور إلى أعلاها، ثم بعد ذلك يسلب من كان في قلب إيمان ولا يبقى لشرار الخلق، وتقوم الساعة. هكذا حال الدنيا، دائما أنا بعتبر الدنيا ساين أند كوساين، ساين أند كوساين، كذا بتمر بينا الدنيا. فبس المهم عسى حسن الخاتمة. الشاهد هذا يعني كذا مجمل خبر جميل لسيدنا أبو حذيفة، نتعرف به كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير إن لم يكن كل ما سوف يكون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري والحاكم أنه قال لن تقوم الساعة أو أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها موته صلى الله عليه وصحبه وسلم، وذكر منها فتح بيت المقدس. طيب متى فتحت المقدس؟ متى فتحت القدس؟ فتحت القدس عام 21 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي بعشر سنين تقريبا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما حد يقوم الساعة لين تفتح بيت الماء، يعني عنده يقين. من الذي أخبرك؟ من الذي علمك؟ إنه المولى تعالى فعلا. بل ما ذكر بس القدس، طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة أو أعدد ستة بني ساعة، ذكر كلها يعني علامات وأمارات، وكلها شيء حصل وشيء لسه حيحصل منها، لكن حصل منها بيت المقدس. كذلك ذكر فتح مصر، وقال للصحابة إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لنا فيهم ذمة ورحمة أو صهرا ورحمة. ففي رواية قال استوصوا بأهل خيرة، وفي رواية قال استوصوا بالقبط خيرة، فإن لهم إن لنا فيهم ذمة ورحمة. ليه؟ لأنه ماريا منهم، وماريا أخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسلمت، أرسلها المقوقص، وكانت جارية عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودخل بها النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت ريحانة وماريا، أخذ النبي ماريا وأعطى ريحانة لسيدنا حسان بن ثابت. فالنبي ما نسى الود لماريا ولم ينسى احترام المقوقس عندما جاءته الرسالة من النبي المصطفى. كسرى المقوقس أهدى هدية. لما جاءت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وكذا بدأ يرسل الرسائل للملوك، خلاص أمن مكة وغدر قريش وكذا، فبدأ يرسل الرسائل والكتب للملوك، فأرسل كسرى وأرسل هرقل وأرسل المقوقس. فالمقوقس احترم الرسالة وقال للرسول دعني ومهلني أنظر في أمري مع أصحابي، وأرسل هدية وأرسل سيدتنا ماريا وأرسل ريحانة إلى النبي، تعامل محترم. وأما كسرى أخذ الكتاب ومزقه، هو مزق الكتاب من هنا، والنبي لما قال له سيدنا عبد الله بن حذافة إنه كسرى مزق، على طول انتهى الأمر، خلاص غلقنا المسألة، غلقت. إيش اللي صار؟ النبي قال مزق الله ملكه، انتهى. وجاء في الخبر، تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، غزوة الخندق القبائل كلها تكالبت على النبي، يعني النبي يعني في حال الصورة النبي معزز معظم بالله سبحانه وتعالى، بس الصورة صورة صعبة، أن النبي مستضعف مع مجموعة من الصحابة وكل قبائل قريش واليهود متكالبين ومن كل مكان. في تلك اللحظة التي فيها الصحابة خائفون، نخرج ما نخرج، نجلس في مكاننا، سوف يقتلونا، سوف ينقضوا علينا، في عز هذا صورة الخوف هذه، وهم يحفرون الخندق وتعترضهم صخرة وكل الصحابة ما قدروا عليها، ونادوا يا رسول الله اعترضتنا هذه الصخرة، ما احنا قادرين نزيحها من الطريق. جاء النبي وبالمعول يقول الصحابي ضرب ضربة صداها ما سمعت مثله قط في حياتي، ضرب الضربة الأولى قال فتحت فارس، ضرب الضربة الثانية قال فتحت الروم. انت الآن القبائل كلها خلاص تبغى تخلص عليك، القبائل كلها سوف تنهيك بعد لحظات، انت تكلمهم عن فتح فارس، انت تكلمهم عن فتح الروم. شوفوا كيف الكمال الإيمان بالله، الثقة بالله. من الذي علمه؟ هو يراها بعينه، هو يرى بعينه فتح فارس، هو يرى بعينه فتح الروم. ما تحصل فتح فارس، ما تحصل فتح الروم في معركة اليرموك كلنا نعرفها، ومعركة القادسية كلنا نعرفها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بعد سنين من وفاة النبي محمد. إنه حبيبكم رسول الله، صلوا عليه. الوقت الجميل يجري بسرعة وما زال الحديث بقية. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يملأ قلوبنا إيمان بحب سيدي ولدي عدنان في أعلى مراتب التوفيق. اللهم آمين يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات الأحد 13 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، بعد صلاة المغرب مباشرة حفل تخرج الدفعة السادسة من جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية والدفعة العاشرة من رباط الإمام المهاجر. الاثنين 14 من شهر محرم البداية من بعد صلاة العصر قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. الذكرى السنوية لحولية الصحابي الجليل سيدنا عباد بن بشر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. يوم الأحد 13 من شهر محرم بعد المغرب قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله، ثم كلمات العلماء والدعاء. المكان جامع السقاف بقرية اللسك. وبعد صلاة العشاء من نفس اليوم حفل إنشادي لفرقة النور الساطع ومسرحي لفرقة المسرة للتمثيل. المكان ساحة جامع السقاف بقرية اللسك. يوم الاثنين 14 من شهر محرم بعد الإشراق الزيارة السنوية بقرية اللسك، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نشرع بمشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب عمدة السالك لابن النجيب. ابن النجيب هذا لأن والده كان نجيبا عند بعض الأمراء وهو ابنه، وكان والده روميا من نصارى أنطاكية، فرزقه الله تبارك وتعالى الإسلام وعاش بين أهله في العلم والعبادة والاقتداء والمتابعة، ثم نجب هذا الولد الذي هو المسمى ابن النجيب رضي الله عنه وأرضاه، أحمد بن لؤلؤ ابن النجيب، وله مؤلفات متعددة، منها نكت على منهاج الإمام النووي، ومنها شرح على منهاج الإمام النووي، ومعظم مؤلفاته في الفقه رضي الله عنه وأرضاه. وشيوخه كثير، من أجلهم تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، وله تلامذة كذلك علماء، من أجلهم أبو الفضل زين الدين العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. ألف هذا الكتاب هو الذي نحن فيه عمدة السالك وعدة الناسك، ليجمع طالب العلم بين العلم والنسك، لأن العلم والعبادة

توأمان أو وجهان لوجه واحد يتداخلان، ولا فضيلة في العلم إلا بالعمل، فمن عمل كان علمه حسن ومبارك. عمدة السالك وعدة الناسك، والناسك هو المتعبد المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والمقبل عليه. قال في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والبسملة يبتدئ بها العلماء اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الله افتتحه بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذلك البسملة في أول كل سورة من سوره، عند من عدها من أهل العلم رأس آية في كتاب الله من كل سورة. وعملا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أبتر، وفي رواية أجذم. ومعنى هذه الألفاظ أبتر وأقطع وأجذم أن هذا قليل البركة وناقص، وإن تم في الحس فلا يتم في المعنى، لأن بسم الله تبارك وتعالى كان كل شيء، وباسمه يكون كل شيء، فهو الخالق لجميع الكائنات والموجودات الحسيات والمعنويات. وقد بسم الله الرحمن الرحيم، والفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى يذكرون في البسملة الأحكام الشرعية المتعلقة بالبسملة، وأحكام الشرع واجب ومندوب ومكروه ومباح ومحرم في العبادات وفي المعاملات، الصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد، هذا يأتي في المعاملات. فأحكام الشرع في العبادات 5، وأنا أضافت إليها 2 التي في المعاملات صارت 7. قال صاحب الزبد: أقسام شرع الله 7 تقسموا، وعدها واحدا بعد الثاني. فالنحاة رحمهم الله يتكلمون على البسملة من حيث إعرابها، والمحدثون يتكلمون عن من أخرجها من أهل الحديث، وأهل العقيدة يتكلمون عن معانيها في الاعتقاد وصلتها بوحدانية الله وكينونة جميع الأشياء به جل جلاله وتعالى في علاه. والفقهاء يتكلمون على أحكامها: ما حكم البسملة؟ واجب أو مندوب أو مباح؟ حكمها في البسملة في الفاتحة واجبة، عند الشافعية البسملة واجبة في الفاتحة، بل هي آية من الفاتحة وآية من أول كل سورة. أما في سورة النمل فهي آية بالإجماع والاتفاق: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ما عدا براءة، فليست آية من براءة. واستدل العلماء على قرآنيتها بأن الصحابة رضي الله عنهم حينما كتبوا المصاحف وجمعت في خلافة سيدنا عثمان بن عفان، قد تم الجمع في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، لكنه لم يجمع السور في مصحف واحد، وإنما جمعها سور مفرقة متعددة، لكن سيدنا عثمان جمع المصاحف والسور كلها وجعلها في مصحف واحد، وأبقى مصحفا في المدينة، وأرسل ببقية المصاحف إلى الأمصار، يعني الأقطار أو العواصم الإسلامية الكبيرة، أرسل إليها المصحف. والصحابة رضي الله عنهم كان جل اعتمادهم على حفظ القرآن، حفظت القرآن بقوة، وسيدنا عثمان أرسل مع كل مصحف قارئ

ولكن احتاجوا إلى ضبط القرآن ووضعه في هذا المصحف بين الدفتين، لأن شعروا بأن الحفاظ بدأوا ينقصون ويخرجون إلى الجهاد ويموت من يموت منهم في الجهاد في سبيل الله، فقالوا نحتاج إلى توثيقه، توثيق ما دام لا زال الصحب موجودون من كبار المهاجرين والأنصار والحفاظ أمثال أبي بن كعب وزيد ابن ثابت رضي الله عنهم، فجمعوا القرآن فوضعه في ففي كل سورة ومنها الفاتحة كتب الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم. فاستدل العلماء رضي الله عنهم على أن البسملة آية من الفاتحة، وهي في الحكم كذلك لأنه خلاف، فالمالكية عندهم لا تعتبر آية من الفاتحة ولا من أوائل السور، هذا عند الشافعية ما يعدونها رأس آيات في الآية ولا في السور، فلم يحصل القطع والإجماع بقرآنيتها ولا بعدمه ولا بعدم. بسم الله الرحمن الرحيم حكمها في الصلاة واجبة كما علم، ومندوبة عند تأليف الكتب النافعة وعند الوضوء وعند دخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه وعند المنام وعند الطعام وعند الشراب، وفي كثير من الأحوال يستحب ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ومنها للتحصين، فتقرأ للتحصين قبل النوم 21 مرة بسم الله الرحمن الرحيم ليتحصن بها، وسهل حتى على الصبيان لأنها ما تحتاج حفظ كثير، سهلة يكررها 21 مرة بسهولة. واجبة في الصلاة في الفاتحة، ومندوبة عند كل أمر يهتم به شرعا، وتندب البسملة عند كل أمر ذا بال يهتم به شرعا، بأن لا يكون ذكرا محضا ولا من سفاسف الأمور، لا تندب عند الامتخاط، صحيح هذا أمر في دخول الحمام تندب قبل له قبل الدخول، وكذلك إذا جعل الشارع لها مبدأ آخر للأمر كخطبة الجمعة وخطبة النكاح، فبماذا يبدأ فيها؟ بالحمد وليس بالبسمة. وأن لا يجعل الشارع له مبدأ آخر، وأن لا يكون ذكرا محضا، واحد بيشرع سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، هل يبدأ بالبسملة؟ لا ما يسأل، لأن الذي ستقرأه هو ذكر لله تبارك وتعالى. وتكون البسملة مكروهة عند المكروه لذاته كنتف الشيب، نتف الشعر الأبيض نتفه مكروه، فتكون البسملة عند ذلك مكروهة، وتكون محرمة عند إرادة الحرام والعياذ بالله كإرادة السرقة وشرب الخمر، فيبدأ فيها وبيذكر اسم الله بالبسملة أيحرم عليه، لأن هذا استهزاء بالله تبارك وتعالى الذي حرم هذه الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، ومباحة عند نقل المتاع مثالها كنقل المتاع من مكان إلى غيره، بيحمل كاس من هنا إلى هنا، بيأخذ هذا الميز بينقله إلى هذا المكان، لم يرد في الشرع سنية مخصوصة لندب البسملة عند نقل الأمتعة، لا، وإنما لو بسمل هل يبسمل أو لا؟ يبسمل نعم يبسمل، لأن هذا ذكر لله تبارك وتعالى، وأن قصد قرآنيتها نال فضيلة له فضيلة القرآن. وكان العلامة الحبيب محمد بن هادي السقاف عندما يأكل الطعام يبسمل عند كل لقمة، ما من لقمة إلا ويبسمل عندها، مبالغة هي أصل السنة عند بداية الطعام، لكن هو يزيد.
عنده كل مرة. ولذلك يذكر عن الإمام الغزالي أن من قال عند الشرب في ثلاثة أنفاس بسم الله، فإذا رد الإناء قال الحمد لله، قال في ثانية بسم الله الرحمن، فإذا رد الإناء قال الحمد لله رب العالمين، في الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم ويشرب، ثم يرد الإناء يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وذكر بعضهم أن الإنسان إذا شرب ماء بهذه الكيفية لم يعص الله ما دام هذا الطعام في ما دام هذا الماء في جسده. بسم الله الرحمن الرحيم. ولفظ الجلالة علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات المنزه عن كل نفس، هذا لفظ الجلالة، ولم يتسمى به غيره قط. وقد تجرأ بعض المتكبرين بتسمية ولده بهذا الاسم فهلك بصاعقة خرجت من السماء. هذا اسم الله خاصة جل جلاله، قال تعالى هل تعلم له سمية، لا سمية لله، حتى الذين عبدوا الأصنام والكواكب وغيرها لم يسموها الله، سموها بأسمائها وعبدوها بأسمائها. ولفظ الرحمن والمنعم بجلائل النعم كالإيمان والإيجاد والإرشاد، والرحيم المنعم بدقائقها كقوة السمع وقوة البصر وقوة الذكاء، هذه الدقائق نعم دقيقة، وكل نعم الله عظيمة ليس فيها شيء صغير. وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كل نفس يتنفسه الإنسان الله يمد بنعم متواصلة مستديمة، نعم واصلة في كل لحظة من الله تبارك وتعالى للإنسان. وأكثر ما ذكر في القرآن من أسماء الله ولفظ الجلال، قال الرملي في شرح المختصر ذكره الله 2360 موضع من بسم الله من بسم الله. ولفظ الرحمن أكثر سورة وجد فيها سورة مريم عليها السلام، فقد ذكر اسم الله الرحمن في سورة مريم 16 مرة. قال بعض المفسرين والحكمة في هذا أن الله تعالى لما أنزل سورة مريم وفيها قصة النبي عيسى الحقيقية ذكر فيها اسم الرحمن كثيرا، لأن الإنجيل أكثر ما فيه من أسماء الله الرحمن، فليدلهم على أن المنزل واحد للقرآن والتوراة والإنجيل، أكثرها في هذه السورة، لأنهم هم بيكون أكثر أدعى أن يقرأوا هذه السورة، فأكثر لهم من اسم الله الرحمن في هذه السورة ليكون إرشادا ودليلا لهم إلى الهدى. ولا يسمى أحد من الخلق الرحمن، لا، ممكن يسمون رحيم، هلا كما قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن رحمة المخلوق غير رحمة الخالق جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وهذا أيضا اقتداء بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز، فأوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ورد فيها أيضا حديث كالذي ورد في البسملة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله. قال العلماء والبسملة ابتداء حقيقي والحمد لله ابتداء إضافي، يعني جعلها ابتدائين على مرتبتين، وهو لغة الثناء، الحمد لغة الثناء، وعرفا
فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره. هذا يحمد الله، الله أنعم عليه واحد ولا أنعم عليه وأنعم على غيره. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، من ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. والحمد أيضا يذكر العلماء أحكامه، وفيه أقسام وأشياء تقرؤونها فيما قبل عمدة السالك من الكتب. واجبة في الصلاة ومندوبة في كل حال، الحمد مندوب في كل حال، لا يوجد لحظة أو ساعة إلا وينبغي للمؤمن أن يكون فيها لله حامدا بما استطاع، بأي بأسلوب، بالحمد باللسان أو بالجنان أو بالأركان. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. حمد باللسان، حمد بالأركان بالجوارح، أن ينصرف في طاعة الله إلى صلاة، إلى مجلس خير، إلى زيارة، إلى عيادة مريض، إلى تشييع جنازة، إلى سعي في إصلاح بين الناس في معروف، كل هذا السعي عمل بالأركان. وبالقلب، بالقلب أن يستشعر، عنده استشعار في كل حال أن عليه نعما من الله، نعم من الله تبارك وتعالى بثها في الوجود، وأن الله قادر على أن ينزعه من أي شخص كان، قادر أن يكون البصير أعمى، وأن يكون السميع أصم، وأن يكون الذي يمشي أعرج أو مقعد، وأن يكون المتكلم أخرس، وأن يكون الحي ميت، وأن يكون الصحيح مريضا. فيحمد الله سبحانه وتعالى الإنسان، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. صيد الحمد كم السلاح يصيد، يصيد إيش؟ يصيد نعم جديدة. هذا تصريح من الله مباشر بدون وصايد، بدون وصل. لئن شكرتم لأزيدنكم، مباشر ما في تأخير. وعاد جابها بلام التوكيد ونون التوكيد له الثقيلة: لأزيدنكم. الحمد لله. ويكون الحمد مكروه عند المكروه لذاته كنت في الشيء، ومحرما عند فعل الحرام، فرغ من المعصية فقال الحمد لله، فعصى بالمعصية وعصى بالحمد، لأن هذا مستهتر بالله وبشرعه ووحيه، ما ينسجم هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، والرب هو المالك، الرب هو المالك رب العالمين. ارجع إلى ربك، قال له سيدنا يوسف: ارجع إلى ربك، يعني سيدك الذي يملك، يمكن بالإضافة إلى ربك، لكن رب العالمين هذه خاصة بالله، هو مالك العالمين، خلقهم وأمدهم بالنعم وأمدهم بالحياة ويسر لهم أسباب العيش، ولا زال يتولاهم ويحفظهم ويكلأهم. رب العالمين، والعالمين جمع عالم، اسم جمع عالم، لفظة عالم على الأصح ليست جمع، بل هو جمع، بل لا مفرد له من لفظه، كقوم. لو واحد قال قوم، هل يقصد واحد ولا اثنين؟ أكيد أقل شيء ثلاثة، لكن أمفرد قوم؟ في مفرد لقوم؟ لا. وهكذا في اللغة كثير من الألفاظ ليس لها مفرد، كإبل أمفرد، بعير لا، بعير جمعه آخر أبعرة، لكن إبل
ليس لها مفرد، وهكذا. فالعالم اسمه جمع، عالم بالفتح، والعالمون هم الإنس والجن والملائكة، هذا خاص بالعقلاء، بهذا المعنى مخصوص بالعقلاء، إنس وجن وملائكة. وما بمعنى العالم كل ما سوى الله، هذا ليس مخصوص بالعقلاء، يدخل فيه كل البهائم والوحوش والأشجار والنباتات والسماوات والشمس والقمر والنجوم كلها تدخل. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كله يسبح بحمد الله، حتى هذا الخشب. كيف تسبح؟ أين الصوت؟ بنجيب آلات ومعدات ونحن ما نسمعه أو ما يمكن، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنت حتى لو رأيت الحيوان والطير بتقول كيف يسبح؟ أنت تعرفون لغة واحدة بس، هذه لغاتكم اللي تتكلمون بها. والله تعالى يقول، وقال عن سيدنا: وعلمنا منطق الطير، أين نطق وإيش يقول؟ يقول العالم، وأنت أحط بكل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا لا قليلة. سيدنا سليمان أيضا سمع كلام النملة لصاحباتها، قالت نملة: يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم، وعادوا كلام توجيه نداء، يا أيها أدخلوا أمر مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، تحذير شوكم بتحطمون، بيمر موكب وجنود ما بيدرون عنكم لصغركم وهم لا يشعرون، مساكين معذورين يعني، نحن صغار ما شافونها، ما عليهم بلام. فتبسم ضاحكا من قولها، لكن الناس ما يفقهون هذا العالم، تبسم ضاحكا من قولها. قال العلماء: ولماذا ذكر الله النملة وكلامها؟ هذا القرآن وحي، خطاب رباني، خاطب العقول وخاطب الإنس والجن، ما سبب ذكر النملة؟ حرصها على أخواتها ليقتدي بها العقلاء، فيحرصون على إخوانهم من أهل الإيمان ومن بني الإنسان، يحرصون عليه. ما هي أنانية؟ نجت هي بنفسها وذهبت وسلمت من سليمان وجنود، بل حرصت على صاحباتها وأخواتها أن يفعلوا مثل فعله. فهو إرشاد من الحق وإشارة أن يكون الإنسان والمؤمن على وجه الخصوص مهتما ببني الإنسان مثله. رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الله رحمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، حتى نحن يصلين علينا الله، نحن نعرف أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن علينا يصلي؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ويصلي عليكم. ومتى يصلي علينا؟ فيصلي الله علينا إذا صلينا على حبيبه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وإذا صلى علينا ماذا نحصل؟ شوف الفائدة العظيمة: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. من ظلمة إيش؟ من ظلام الليل؟ لا، من ظلمات العقول، من ظلمات الأوهام والتصورات، من ظلمات الغفلة إلى نور الهداية والإيمان والإرشاد. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار. ما تصلي علينا الملائكة، يصلي عليكم وملائكته استغفرون لنا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
ويستغفرون للذين آمنوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. تمام، صليت من المغرب إلى العشاء في مصلى، صلي الملائكة، أي وقت صليت وجلست محل صلاتك الملائكة تصلي عليه، ما لم يحدث حدثا، عنده حدث أو كلام لغو في حرام، خلاص توقف الملائكة. أما ما دام بعد صلاته ما فارق، فالملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. وصلى الله على سيدنا محمد. ومن الآدميين تضرع ودعاء. فالآدميون أمروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت. فنحن نسمع دائما شيخنا الحبيب عمر حفظه الله في دروسه وفي مواعظه وفي مقدمات دروسه ومواعظ الصلاة على الأنبياء وعلى آلهم وعلى أصحابهم. وصلى الله وسلم وسلم ما ذكرها الشيخ، لكن لعله أرادها بقلبه، لأن كما في أذكار الإمام النووي: إفراد الصلاة عن السلام مكروه إلا في مواضع، كما في روضته صلى الله عليه وسلم في حجرته يندب السلام في تلك اللحظة. وصلى الله على سيدنا محمد. قال العلماء: هذا الأمر بالصلاة، أمر من الله بالصلاة على النبي، واجب، واجب مرة ولا كل يوم؟ قال بعضهم مرة في العمر. محله فين مرة في العمر؟ قال الإمام الشافعي: في الصلاة وفي التشهد. اختلف في وقت الوجوب، أحدها كل صلاة، هذا هو قول الشافعي. القول مرة في العمر هذا قول آخر. قول الشافعي: في كل صلاة، ومحله في التشهد الأخير. الثاني: في العمر مرة. الثالث: كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب الصلاة عليه. واختاره الحليمي من الشافعية، والطحاوي من الحنفية، واللخمي من المالكية، وابن بطة من الحنابلة. كل أولئك اختاروا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. والخامس: في أول الدعاء ووسطه وآخر. والرابع: في كل مجلس يجلسه الإنسان يجب عليه أن يصلي على النبي. فلو أراد الشخص الخروج من الخلاف، خلاص يصلي على النبي في الصلاة، يصلي على النبي في كل مجلس، في أول الدعاء وسطه وآخره، ويصلي على النبي كلما ذكر. فقد ورد في الحديث: الويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالت سيدة عائشة: من لا يراك يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. صلى الله على سيدنا محمد. كما علمنا السيد يطلق في عدة أحوال: على من كثر سواده، يعني كثر جيشه، من ساد في قومه، من تفزع الناس إليه عند الشدائد، الحليم الذي لا يستفزه الغضب. قال الباجور رحمه الله: وقد اجتمعت هذه الصفات في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد قومه وكثر جيشه والناس تفزع إليه عند الشدائد، وهو حليم لا يستفزه الغضب، بل هو سيد الحلماء صلى الله عليه وسلم. ولفظ السيد، قال سيدنا عمر بن الخطاب كما في البخاري: أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا. من الذي أعتقه سيدنا أبو بكر؟ أعتق سيدنا بلال.
وقال الله عن في قصة سيدنا يوسف في سيدنا يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أما السيادة لله جل جلاله فهذا على وجه الإطلاق، كما أن كثيرا من الأسماء تطلق على الآدميين، ولا لا؟ قال فلان كريم وفلان رحيم وفلان والحاكم عادل وفلان علي، هذه أسماء الله، العلي اسم الله، عادل اسم الله، الرحيم اسم الله، لكن هذه نسبية، نسبتها إلى الخلق ليست كنسبة السيادة للحق جل جلاله وتعالى في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أقبل سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. الصحابة لما جاء اليهود ليحكم سيدنا سعد في بني قريظة، قوموا إلى سيدكم. وأما ما ورد أن السيادة نفي النبي للسيادة أو نهيه وقوله لا تسيدوني، قال العلماء هذا حديث موضوع لأنه ملحون، يعني غلط من حيث العربية. والنبي عليه الصلاة والسلام القرآن الذي نزل عليه عربي وهو عربي لا يخطئ، سيدنا محمد، ومحمد سمي بإلهام من الله، سماه سيدنا جد عبد المطلب لكثرة خصاله الحميدة، وسماه رجاء أن تكثر خصاله الحميدة وأن يحمد في الأرض والسماء، فحقق الله ما قال، فهو سيد أهل الأرض والسماء. بل قال في أهل بدر حينما سألوا سيدنا جبريل قالوا هم خير من في الأرض، قالوا سيدنا جبريل وكذلك من حضر بدرا من أهل السماء هم خير أهل، هم خير أهل السماء. وعلى آله وصحبه، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، قال عليه الصلاة والسلام: نحن وبنو هاشم شيء واحد. فبأمر من الله، توجيه من رسول الله حينما سئل: قد علمنا السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي؟ قال: أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا إلى آخر الصلاة الإبراهيمية: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في مقام الزكاة عند بعض العلم. في مقام الدعاء هذا هو الأصح، آل النبي هم المؤمنون من بني هاشم ومن المطلب. ونقل الإمام النووي عن جمع من المحققين أن كل أمته يدخلون من حيث الدعاء، أما من حيث مقام الزكاة فلا يدخل إلا بنو هاشم ومن المطلب فقط. وجاءت أيضا خصوصية التطهير في قوله تعالى: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذا في آل البيت وأمهات المؤمنين عند المحققين، أمهات المؤمنين وفي آل البيت على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء وساداتنا الحسن والحسين. وعلى آله وصحبه صحب النبي، جمع صاحب، الصحابي هو من اجتمع بالنبي مؤمنا ومات على الإيمان وإن لم يعرفه أنه رسول الله، ما عرف واجتمع بهم مع الناس، حضر مع الناس، لكن لنورانية النبوة فتشمل خيرات النبوة وتفيض بركاتها على كل من لقي. قالوا التابعي يقال له تابعي إذا طالت صحبته وكثر أخذه وتلقيه عن الصحابي، قال له تابعي. أما عن النبي اجتمع به حتى مرة واحدة، حتى لو كان نائما أو كان صغيرا أو مجنونا فهو صحابي، هذا اختصاص إلهي
واصطفاء رباني من الله تبارك وتعالى. قال العلماء وجملة الصحابة 124,000 صحابي، وقيل وهو الأصح 160,000، ولم يذكر المؤرخون في سير الصحابة إلا حوالي 12,000، والبقية ما

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين واعتاد فيهم بإحسان إلى يوم الدين الله رب هذه الدعوة الكرامة والصلاة الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف وترى بنت العدل الرفيعة وبعبد المطاف المحمود الذي وعدته لك لا تدركني عليا ارحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربيان صغيرا اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعز والهدايه دينه والدنيا والاخره صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
2: وهذه الصلاة من الله خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليذكر مع اسم الله، قال الله تعالى له ورفعنا لك ذكرك، فذكره مرفوع في الأرض وفي السماء، ما يقبل دخول الداخل إلى الإسلام إلا بالإقرار بالوحدانية وبالرسالة لسيدنا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا تقبل الصلاة إلا بالإتيان بالشهادتين أيضا في الصلاة والأذان فيه الشهادتان اسم الله واسم رسوله. قال سيدنا حسان بن ثابت شاعر رسول الله أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعض العلماء جعل الآل في مقام الدعاء كل أمة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون به كلهم داخلون فيه ومن جملتهم وفي مقدمتهم صحابته الكرام، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى ما يرى، صحابي ولا لا صحابي، وبعضهم صغار النبي وضع يده على رؤوسهم لكنهم صحابة، وبعض الصحابة بث الماء في وجوههم وهم صغار لصغار سنهم رضي الله عنه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأجمعين توكيد. ثم بعد هذه المقدمة انتقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أن يقول ما هو هذا الكتاب. هذا الكتاب قدمت البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ماذا عندك الآن؟ هذا إشارة مختصر قال العلماء في قوله بعد في المقدمة هذا، إن كان المقدمة قبل التأليف فالإشارة إلى ما في الذهن، ما في ذهنه من المسائل والعلوم هذا إشارة إليه، وأن كان قد تم إعداد الكتاب وتبويبه ووضع مسائله فالإشارة إلى ماذا؟ إلى الكتاب. على حالين، ما إشارة إلى ما في الذهن أو إشارة إلى الكتاب. هذا مختصر، لأن عندنا في كتب مطولة مبسوطة، هذا لا مختصر، هذا في زمانه وهو من أهل القرن السابع، ولادته عام 702 ووفاته عام 769 أو 69 و700. كان العلماء هكذا يبدأون بالأعداد الفردية أولا ثم العشرية ثم يرتقون إلى ما بعد، من 69 و700 هكذا في كتب الحديث وفي كتب التفسير يبدأون هذا. لا، هذه الطريقة الصحيحة اللي في الأعداد، لكن صار الآن على الألسنة يبدأون بالألف، 1446 أو 47، يعني يبدأ بالألف من اليسار، 46 أو 47 و400 ألف، هذا صحيح في المتداول نقله عن العلماء في مؤلفاتهم وفي تواريخهم. مختصر، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، وهناك مختصرات أخصر بها من هذا بكثير، هذا من جملة المختصرات. والكتب المطولات ما شاء الله عشرات المجلدات، فيها نصوص، فيها الحكم، وفيها جمعة علوم جمة وكثيرة، لكن ما يحتملها الزمان ولا يحتملها الحال. قال اللقاني في نظمه جوهرة التوحيد: لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزم. الاختصار مهم، لأن العقول فيها شرود، في العقول شرود وفي الأذهان ابتعاد بسبب الدواخل والطوارئ، الجواذب التي تسيرها هنا وهناك والمشاغل. والمبسوط ما كثر لفظه ومعنى، مختصر ما قل لفظه كثر معنى. قال الخليل بن أحمد شيخ سيبويه: الكلام يخصر ليحفظ ويبسط ليفهم. تمام، فإذا صعب عليك فهم المختصر ارجع إلى المبسوط تجده يوضح مراد المختصر. هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه. وما أكثر المذاهب في تلك الأزمنة، لكن التي تم تدوينها من المذاهب في سائر أبواب الفقه وسائر الأحكام والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، هؤلاء الأئمة الأربعة برزوا فيه، وجاء من بعدهم المتلقون عنهم وتلامذتهم وجمعوا. ولا كان العلماء مثل أولئك كثير ما شاء الله، لكن انقرضت أقوالهم ولم تجمع ولم تدون، وما بقيت إلا أقوال مروية عنهم تنقل من الكتب المبسوطة للأئمة، مثل المجموع الإمام النووي والمغني لابن قدامة، تمام، وأمثالها ممن ينقلون أحيانا، قال الأوزاعي، قال الحسن البصري، قال سعيد بن المسيب، في مسائل مفرقة ماشي أبواب مثل أولئك الذين وضعوا قانون، هذا قانون كامل في العبادات والمعاملات والجنايات والأنكحة والفرائض والتركات، قانون كامل تام. مذهب الإمام الشافعي الإمام الشافعي كان من جملة أولئك الأئمة المجتهدين.
3: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي صباح هذا اليوم الأزهر الفضيل يتجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر، ومعنا في هذه الحلقة الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن حفيظ، مدير دار المصطفى للدراسات الإسلامية. المستمعون الكرام، للاستفسار والأسئلة يمكنكم الاتصال على الهاتف رقم 414111، الرقم مرة أخرى 414111. طبعا والأسئلة التي وردتنا كثيرة، نقدم في هذه الحلقة ما تيسر منها ونبدأها بسؤال أحد المستمعين وهو الأخ صبري سالم من الخليف، حيث يقول: نقول في بعض الأذكار وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فما معنى قهر الرجال؟ جزاكم الله خير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن سؤال الأخ في الدعوة النبوية الذي دعا نبوي يذكر فيه وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، هذه دعوة من دعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتعوذ من غلبة الدين، فالدين هذا خطير، والسؤال ما هو حول الدين، لكن الدين لو يعرف الإنسان خطر الدين وما يترتب عليه إذا أهمل أو إذا لم يسدد خطرك عظيم جم. فكان كثير من السابقين ما يدين شيء أبدا، يصبر على الجوع ولا يدين، ولو أدى الأمر إلى جوع وإلى حالة تعيبه أو تعيسه يصبر عليها ولا يدين. الآن في وقتنا ذا كثر يعني تساهلوا الناس في الدين ويعتبرونه كأنه هين عندهم، هو خطير. إذا كان النبي يتعوذ من الدين وبعدين قال وغلبت الرجال
1: وقهر الرجال،
2: وقهر الرجال غلبت الدين وقهر الرجال، قهر الرجال أن يكون الإنسان ساذج، ما عنده فطانة ولا عنده يعني إدراك، يضحكون الرجال عليه. ليش؟ لأنه بليد، ما عنده إدراك، ما عنده إحساس، ما عنده شعور، فهذا يحمله على أنه الناس الرجال يضحكون عليه يقهرونه. والقهر حصل بسذاجته وعدم الفطانة اللي فيه وعدم إدراكه وعدم، فقد يصر بعض الناس تصرف يعني عن سذاجة فيه، الناس يضحكون عليه ينقهر عندهم، لما يشوفهم يضحكون عليه يحصل عليه منه قهر، مع أنه ما عمل شيء حرام، ما عمل شيء. فلو كان إنسان يعتاد يعني يمشي بعمامة خلى عمامته بيضحكون الناس عليه، ما ينقر لما يضحكون عليه، لكن لما يكون عنده إحساس وعنده إدراك كل تصرفاته بعقل وحكمة ما تؤدي إلى أحد يضحك عليه. لأن الإنسان إذا ضحكوا عليه وإذا نظروا إليه نظر الشزر بحيث أنه ما ارتكب محرم ألا حاجة ما أدركها، عدم إدراكه لا وعدم حسابه لها، إذا ضحكوا عليه ينقهر. كل إنسان ما يحب حد يضحك عليه ولا يحب حد يتمسخر به ولا يحب حد يتهكم به، لكنه قد تحصل بعض الناس السذج تصرفات وقولات وحركات تخليني يضحكون عليك عقب تندم أنت عنها. ولو كنت عندك عصافة وعندك فطانة وعندك إدراك وعندك إحساس ما بتقع في الأمور التي بيضحكون الناس عليك بها. قهر الرجال ينقهر الإنسان لما يضحكون الرجال عليه، يصير صرفات هذا ما هي محرمة، ما نقول أنت كم محرم كم شيء يعني من الأشياء مباحة، لكنها تعتبر من أهل العقل وأهل اللب وأهل الفطائها إنها سذاجة، لهذا يضحكون عليه، فإذا ضحكوا عليه ينكر الإنسان، فإذا رزقك الله أكرمك بتصرفات حكيمة، تصرفاته كلها في أقوالك في أفعالك في حركاتك بحكمة وعقل، محل بيضحك عليك والعقل بتنقهر، محل القهر اللي يحصل عليك من الرجال ما بيحصل، لأن ماشي ثغرة حصلت منك حتى يضحكون عليك، والله أعلم.
1: أحسنتم جزاكم الله خير. معنا اتصال من الأخ حامد محمد عبد الله، تفضل أخ حامد.
3: السلام عليكم ورحمة الله حبيب علي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جواركم مقدمي هذا البرنامج الطيب الذي يفيد الجميع إن شاء الله.
1: حياكم الله، جزاكم الله خير، تفضلوا.
3: سؤالي الأول الختان للناس.
1: السؤال الأول السؤال الأول
3: السؤال الأول
1: إيش
3: الختان؟
1: الختان أيوة
3: للناس.
1: أيوة تمام.
3: هل يؤدي للبرود الجنسي بعد الزواج عند المرأة؟
1: تمام، سؤال واضح.
3: الثاني عدم السماح للذي يريد الزواج برؤية الذي يرغب الزواج بها قبل الزواج حتى بوجود ولي أمرها.
1: تمام، سؤالكم واضح.
3: والسؤال الثالث نسبة الطلاق والأنوثة يتزايد، وهذا الأشياء مرتبطة ببعضها بسؤال السابق.
1: نعم. هل
3: من علمائنا ومشايخنا الأجلاء دور لحل هذه المشاكل؟ أملنا بالله كبير.
1: نعم.
3: في علمائنا الأجلاء أن يوفقوا لإرشاد الناس والعظم لكم.
1: جزاكم الله خير. سألوا يقول بالنسبة لختان الإناث هل فعلا يؤدي إلى برود الشهوة عندها أو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر علماء الشافعية أن الختان واجب على الرجل وعلى الذكر وعلى الأنثى. الذكر يزيل القلفة التي تغطي الحشفة حتى تكون الحشفة واضح، والمرأة يزال منها شيء يسير كما قال رسول لا تنكي، فإنه أحرى للبعل من البضر الذي يكون في فرق المرأة، يزال منه حب حاجة بسيطة، وإزالة هذا الشيء قال الفقهاء قال العلماء وأهل الحكمة أن هذا يخفض شهوة المرأة، لأن المذكور أن المرأة 19 شهوة في المرأة وعشر في الرجل، لولا أن الحياة في المرأة يمنعها من أن تطلب من الرجل أن يواقعها وأن يجامعها، ولولا وجود حياة فيها لتعلقت به حتى لو كان يصلي، لأن 19 شهوة في المرأة وعشر واحد في الرجل، وهذا تخفيف البضر الذي على فرق المرأة بزيادة جزء منه لا يزيل الشهوة حقها وإنما يخفضها، لأن النسبة عندها عالية جدا 19. الله يعين الرجل هذا الذي عنده زوجة ما لم تختن، ما أدري كيف يكون حاله، فإنها بتحوجه إلى أشياء قد يكون ما يتعب بها، لأن إذا تم ختان المرأة نسبة الشهوة تنخفض، ولا نقول تنعدم، لا وألف لا، إنما يكون انخفاض في شهوتها حتى لا تضر بها ولا تضر بزوجها، لأن الشهوة إذا ارتفعت عندها ولا حصلت ما يهديها يمكن تخرج في الحرام، شهوة مرتفعة عندها بنسبة عالية جدا نخشى أنها تروح في الحرام، وإنما إذا ختنت وزيل شيء كما جاء في الحديث قال النبي يقول لها ولا تنهكي فإنه أحرى للبعل يعني الزوج، يعني معنى هذا أنه لا نقول أن الختان يزيل شهوة المرأة هذا افتراء، وإنما نقول يخفض الشهوة عند المرأة حتى لا تتعب هي به ولا تتعب زوجها، فالختان لها راحة لها وراحة لزوجها. راحتها يكون انخفاض عندها في الشهوة لا انعدام، الشهوة موجودة عندها لأن نسبتها عالية، فبالختان تنخفض ترتاحي بخفض هذا الشهوة، لأن الشهوة خطيرة في الرجل وفي المرأة. قال بعضهم أخطر حتى من الكهرباء هذه، بعض الناس إذا كان شغال في الكهرباء يقول انتبه، شوف الكهرباء خطيرة، أخطر منها الشهوة اللي في الرجل والمرأة، أخطر من الكهرباء. هذه الكهرباء تفني الجسم، وإذا هذا الشهوة في الرجل والمرأة إذا ما كانت التزم بحكم الشرع فيها تفني دينه، تحرق دينه وعياذ بالله. فالختان المرأة واجب، قال في الزبد: والختان واجب لبالغ ساتيرة كمرة قطع، والاسم من أنثى اسم يخلي قليل ما يسمى حتى ولو حبة الطعام من البضار الذي على فرج المرأة. هذا الذي ذكره علماء شافعية في الموضوع، ويحرم تركه عند علماء شافعية للذكر والأنثى، كما عبارة الإزبار صريحة: والختان واجب، الواجب يتابع على فعله ويعاقب على تركه. لمن؟ لبالغ ساتيرة كمرة انقطع، هذا في الرجل ليستر الكمرة الحشبة، والاسم من أنثى، يعني يزال من البضر حق الأنثى شيء قليل حتى نقول تنخفض الشهوة لا تنعدم، والله أعلم.
1: وبالنسبة لختان الرجل هل له علاقة بالشهوة أم
2: شيء آخر؟ ختان الرجل لأنه ألذ له لما تكون الحشبة باينة في الجماع يرتاح به، لأن لو بيجامع وعليه القلفة ما يتمتع به كما يتمتع بله، في مصلحة كبيرة له. ثم أنه مصلحة ثانية من ناحية النجاسة، لو بقت الحشبة لا بقت القلفة مغطية للحشبة، واجب تطهيرها مع كل وضوء، ما صح الصلاة. لهذا حتى لو مات صبي صغير ولم يختن، ما ابن حجر قال ما صح الصلاة عليه، والرملي قال نعم يغسلونه ويممونه عما تحت الحشفة، عما تحت القلفة عن الحشفة، ويصلون عليه، فالصلاة عليه على كلام الرملي. ابن حجر قال يدفع بلا صلاة، لأن الغسل باكمل، لأن كل من مات ولم يغسل ولم يمم ما صح الصلاة عليه. فهذا الرجل يستفيد من ناحية دينية ومن ناحية راحة ولذة له، والله أعلم. والشارع ما يمنح بشيء إلا وفي ذلك منفعة ومصلحة عرفناها أو لم نعرفها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. كذلك سؤاله الآخر يقول:

0: يتكلم عن بعض عن العادة في بعض الناس، يقول عدم السماح للخاطب بالنظر إلى مخطوبته، ويؤدي ذلك إلى نسبة ارتفاع نسبة الطلاق وإلى غير ذلك.
1: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: أنه يسن إذا عزم شخص، يسن ما يجب إذا عزم شخص على خطوبة امرأة، يعني جاد في أن يخطبها من أهلها، إن ما يجد عزمه على ذلك يسن له أن يرى وجهها فقط وكفيها لا غير، لا رأسها ولا رجولها، الوجه وكفيها فقط، لأن الوجه يدل على الجمال وكفين تدل على نعومة البدن وخصوبته. فقال في الحديث معناه فإن لم يتمكن من النظر بعث إليها من يثق به من امرأة أو رجل من محارمها ينظر إليها ويعطيه تصور عنها كلها، ليس عن الوجه وكفيها فقط، بل عن جسمها كله وعن حركاتها وسكناتها وكل ما يعرفه فيها ينقل إليه. فقال العلماء فقد يستفيد بالبعث أكثر من النظر، لأن النظر نظرة فقط بشوف وجهه وكفيه، هذا يسن ما هو واجب، فإنه أحرى أن يدام بينكما. فالنبي جعل الأمر موكول إلى حالتين، أنت مكن من النظر وبيكون أمين، بحيث لو نظر إلى وجهها وكفيها ولم يعني يرتاح بذلك، ما يخابر بها ولا يقول للناس بتفلان كذا، هذا إذا كان أمين وصدوق ينبغي للولي يمكنه من ذلك، لأن الشارع أمر بذلك. وإن كان الأمانة مع أحد هي والصدق مع أحد هو، بحيث لو شافها ولم تعجبه بيخابر بها عند الناس، كما هو شان كثير من الناس خفة في كلامهم، والأمانة ما شعرش أمانة لا في الكلام ولا في غيره، هذا كمن شخص من الأولياء يرفض لأنه خايف من هذا الخاطب ذا أنه ما تعجبه يظل يخابر بنته عند لا
0: الناس.
1: عند الناس هذا خيانة وحرام عليه، يصير لما نظر إليها وتصرف بهذه الصرفات آثم لو لم ينظر إليها حسن. والنبي قد جعل إذا تمكن من النظر فذاك، وإلا يبعث يرسل إليها مرسول من يعني يثق به، إما امرأة أو رجل محرم لها يعطيه تصور عنها، وهذا اللي يرسله يكون عنده ثقة به وأمين، ما يطرح شيء فيها ما هو فيها، لا يشينها ولا يزينها، يجيب واقع حالها. وهذا البعث لما يرسل إليها يعطيه تصور عنها كلها كما ذكرنا، لا عن وجهها وكفيها فقط، بل عن جسمها كله وما يرى فيها وعن حركاتها وقيامها وقعودها ونشاطها، فقد يستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر. هذا ما يتعلق، ونهيب بالخاطبين وأولياء المخطوبات، الخاطبين يكونوا أمنا وثقات، إذا مكنوا وليها من النظر يكون أمين. عاد يقول ليه ما بغيت بنت فلان، قال ما عجبتنا إلا فيها هذا خيانة، خيانة ليه ما عجبتك، بيتولها عند الناس هذا عيب. حتى أهله قال خطبة فلان قال بشوفها، شافها قال ما بغيتها، بيقول أهله ليه ما بغيتها، ايه سبب، يلا بيحكون عليه، ان بيخين بيقول فيها كذا كذا كذا كذا، ان فشاء السر، وهذا عيب وخيانة. حد يذكر بنات الناس عند الغير وينتشر الخبر، اذا كان لا بيكون امين وبيكون ثقة، حتى اهله لو قالوا له لماذا ما بغيتها قلت بس انا ما لي راضي بالزواج، ما دي حرمتها، ايه سبب، لا يحكي شيء فيها يتولها باي شيء، لان

0: إليها، كما لو فرض خطاب بنت، خطاب أي مرأة كان، ثيب ولا بك، بات هي مسترة، وجهها مكشوف، ويداتها مكشوفة، تمر عليه، بس ما نظرة، أو توقع فيها شاهي، وتخرج. لكنه هذه نصيحتنا لأولياء المرأة، لولي المرأة أن لا يمنع إذا طلب الزوج الأمين الثقة، وإن كان ما هو أمين الثقة نصحه لا لا لا لا يخليها لا لا يظهرها عليه. ليش؟ لأنه ما هو لفلوف، ما هو ثقة ولا هو أمين. فإذا كان عارف إنه أمين وثقة ولا بيخابر بنته عند حد، الله ما بيقول ما بغيتها، بس حق ما بغيتها دي ما هو عيب، ما بغيت بطفلة، إيه سبب ما بغيت؟ هذا كلام معقول ولا في تول عليه. أما بعدين بيخابر حتى عند أهله كما ذكرنا، الكلام رددناه مرات. نصيحتنا لمن بيخطب أن يكون أمين وثقة ولا يخين. ونصيحتنا لأولياء المخطوبات ألا يمنعوا إذا طلب الخاطب الأمين الثقة من أن يرى الوجه والكفين فقط لا غير، فحرام يرى الرجلين أو الساقين، حرام يرى الشعر، لا شعر ولا كتف ولا نحر ولا قدام ولا وراء، ما عدا الوجه والكفين فقط. قال يرى الوجه لمعرفة الجمال، لأن مركز الجمال في الوجه، والكفين يعرف به خصوبة البدن والنعومة من الكفين فقط. فلهذا قال ما قال كما قال يستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. كذلك يود السائل نصيحتكم عن ارتفاع نسبة الطلاق والعنوسة في البلاد.
0: هذا الموضوع الطلاق وارتفاعه ظاهرة غريبة جدا جدا، وكثير ما يحصل لبعض العلماء وبعض من عرفوا شيء من هذه الأحوال يتدخلون بالصلح. فإذا تزوج رجل على امرأة يجب أن يعرف أنه فيه طبعه كله ما بيكون مرضي عند الزوجة، بعضه مرضي وبعضه غير مرضي. طبع الزوجة ما بيكون كل مرضي عند الزوج، بعضه يرضي وبعضه ما يرضي. من المحال أو أندر الندور أن يكون الزوج طبعه كله موافق عند الزوجة، أو طبع الزوجة كله موافق عند الزوج، هذا مستحيل. أو من الندور الواقع الحال أن كل من تزوج يقول يحصل في الزوجة أشياء ما ترضي، لابد ما حد مع زوجة راضيته في أموره كلها أبدا، ألا إذا قيس إحسان امرئ بإساءة فأربى عليها فالإساءة تغفر. شوف إيات الأغلبية. بالمقابل أنت أيها الزوج لست مرضي بحالاته كلها عند الزوجة، في حالات ترضيها بها، حالات ما هي راضية بها ألا صابرة على مضض. فما دام الطرفين كل واحد في شيء يرضي وشيء ما يرضي، فينبغي التغافر والتسامح كما تصبر عليك هي في الخصال غير المرضية عندها تحملها، صبر عليها في بعض الحالات التي ما ترضيك لأنها صابرة عليك، صبر مقابل الصبر، خلي يكون توازن وتعادل في القضية. فإذا بيطالب الحقوق كلها على الزوج له، نقول هل أنت تؤدي حقوقه كلها؟ لا، فهذا مستحيل. ألا ما نقص من هنا يقابله ما نقص من هنا، وكل مسألة فيها تغافر وتسامح بين وهذا الذي يحصل الآن من كثرة الطلاق، وبقى النساء كثير عوانس أيام بلا زوج. هذه راجعة لأن الزوج يبغى حقوقه كلها كاملة، وأي تقصير في المرأة تو يندفع وينفعل حتى يؤدي الأمر للطلاق. نقول هذا نصيحتنا للأزواج. الثغرة هنا من عند الأزواج، أنت أخذت المرأة هذه المرأة كاملة في صفاتها وخلاقها ولا ما هي كاملة؟ كمان ما حيدعي

0: وإن قال أنا كامل كذاب ما بصدق. مين يقول ما أنا كامل؟ ما حد كامل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى نبينا محمد حالته مع زوجاته لو عرف الإنسان عنها كيف صبر النبي، ما حد بيصبر حتى عشر معشار حتى على زوجتين، فكيف على تسع ولا على 11؟ صبر النبي عليه، لكن صبره عليه حد درجات عليا. فهذا الرجل لما يدعي يبغى حقوقه كلها كاملة من الزوجة، ولا يبغى شيء قاصر شيء تقصره، إذا شيء تقصير ينفعل ويندفع ويغضب. ليه نبينا محمد قال لا ما عاب طعام قط، نشتهى الأكل يأكل منه معتدل أو لم يشاء رده حالا ولم يعيبي. لقل طيب تقصير المرأة، قصر الملح، حرقوه جاء ما هو ريض، يندفع وينفعل أو على ثوب أو على شيء. فلابد الأخطاء في المرأة كثيرة والأخطاء في الرجل كثيرة، إذا حصل خطاء نبه، ينبه عنه ويقول مرة ثانية لا تعملوا كذا، مرة ثانية لا تعملوا كذا، إنه فيه وإنه فيه. فكذت الطلاق الآن أول جهل، ما عرف الرجال حقوق الزوجات ولا عرف الزوجات حقوق لا حقوق حقوق الأزواج، جهل ما ما ما فين قروا وفين دروا. كان أول وين ما قرأ البنت تتربى في بيت أهلها تشوف معاملة أمها لأبيها معاملة طيبة جيدة، تأخذ التعليم من أمها، شوف أمها في البيت وإن كان ما قروا، لكن أمها في البيت تتعامل مع أبيها معاملة طيبة معاملة حسنة، فتنتقل هذه المعاملة في بناتها لأزواج. وإذا كان هي البنت عاشت في بيت أمها تعامل زوجها بمعاكسة ومضايقة، ثق بأن بناتها التصرفات يتفعله المرأة مع زوجها بيفعله مع أزواج بناتها، البنت تنسب لأمها. فضروري أن الأسرة وأم بيت ربة البيت أم البيت هذه تكون مثال مع زوجها، لأن بناتها يلقطن منها. شوفوا كيف تعاملها، حتى لو كان خصام أو زعل بين زوج وزوجته ينبغي يكون بعيد عن البنات وعن الأولاد، يروحون في منزل قفر يتعالقون عسى حتى لكن لا يكون أمامها أمام أولادهم، لأنهم الأولاد سواء ذكور ولا إناث يأخذون التصرفات الأولاد مع زوجاتهم والبنات مع أزواجهم، يأخذون المقياس من أبيهم وأمهم. كيف كان الأب والأم؟ فكان متقدمون حتى ما قرأ، لكن يتعلمون من تعلم من أبوه. هذا قالوا صلاته كاملة وهو أمي ما يكتب ولا يقرأ، جميع كذا كرول فوقها من الأركان والشروط والسنن مطبق، وهو أمي قالوا رأيت أبي يصلي فصليت مثل صلاته. تعلم بالفعل، الحين نحن العاد بالفعل ولا بالقول. لهذا جاءت عندنا الأيام أكثر والرجال كذلك يقال للرجل أيم والمرأة أيم، وأنكحوا الأيام منكم، يقال للرجل أيم ويقال للمرأة أيم. وهذا يجب أن يتعاون كل العلماء والواعظين والمذكرين، وحتى يفهموا مجتمعاتهم أنه من المستحيل أن الرجل يحص المرأة كاملة في صفاتها، ويفهم النساء أنه المستحيل أن تتحصل المرأة على زوج كامل. فيجب أول أن نكون مجلسين على لا الرجال كاملين ولا النساء كاملات، فالنقص حاصل في الطرفين. إذا كان نقص حاصل عند الرجل ونقص حاصل عند المرأة قابل ذابذة، اللهم نسبة قد يزيد قليل أو يكسر قليل، هذا ما عبره، لكن نقص أول حاصل. والله يهدي الكل لما في صواب. وكنا سابقا مع شيوخنا ومع علمائنا السابقين لو جاء حال بيطلق عنده يقول لا خل أبوك يجي، خل عمك يجي، خل خالك يجي، يحاول اصلاحهم. والعاد يطلقون اللي يقول اخر طب الكي. يعني الطلاق الا في النهايه اذا معاد بيمكن الاصلاح بينهم والتقارب. والله يصلحنا ويصلح بلان يا رب العالمين. والله اعلم.
1: فعل الله بكم. سؤال احد الاخوات المستمعات تقول امراه مرضع ياتيها بين المغرب والعشاء كل يوم خايف، فماذا تفعل وما الحكم؟
0: المعتمد والمقرر ان المراه ولو حتى حامل ما هي الا مرضع. السؤال اللي في المرضع الحين لو ظهر دم للمراه وهي تحامل او ظهر لها دم وهي ترضع يعطى احكام الحيض. نعطي احكام الحيض ان بيكمل 24 ساعة في 15 يوم هذا حيض، وان هلا يجي لحظة وينقطع بحيث لما يتحصل منه على 24 ساعة متواصلة او مفرقة لو جمعناها نص ساعة فوق ساعة فوق ساعتين فوق ثلاث ساعات اذا ماشي 24 ساعة ما هو حيض. تعصب وصلي باستمرار وان بيحصل 24 ساعة مفرق ولا مستوالي هذا حيض. فسؤال السائل ان المرأة هذه ترضع يظهر عليها خايف، والخايف اللي يعرفه من طبع النساء صفرة او كدرة، هذا يسمونه لان ماشي لون اسمه خايف. لكن عندنا النساء يقولون خايف، يعني بالخايف الصفرة ولا
1: كدرة
0: والكدرة. وقال في المنهاج وصفرته والكدرة حيض في الأصحي في المعتمد، وذكر في المجموع خمسة أقوال في الصفر والكدرة. هذا المعتمد ذا إن الصفر والكدرة حيض، وفي يقول على إن الصفر والكدرة حيض إذا قارنها أسود ولا أحمر. لكن المعتمد أن الصفرة والكدرة حيض في الأصح على القول المعتمد. فما دام تظهر عليها كدرة وصفرة وهي ترضع إنها لها نص ساعة ساعة تتوضأ وصلي وقت الصلاة ما هو حيض. أول يوم جاء ساعة، ثاني يوم جاء ساعتين تتوضأ وصلي ماشي غسل عليها. استمر كل يوم يجي ساعة بالنهار وساعة بالليل كم أيام؟ 10 أيام من ساعتين بكم؟ 20 ساعة على المشي حيض ماشي غسل عليها توضأ بس تتوضأ. 12 يوم ساعة بالنهار ساعة بالليل جاء هذا الدم أو خير 12 ساعة 12 يوم من ساعتين ب 24 ساعة هذا حيض. إذا انقطع تتغسل وصلي، إذا عاد لمرة تتغسل وصلي لأنها كبر 24 ساعة، فقبل مضي 24 ساعة تتوضى بس. وإذا كبت 24 ساعة في 10 أيام 12 يوم أو أقل وقت ويجي ويروح، إذا انقطع تغسل وصلي، وإذا قلت القصلة حتى 15 يوم، لأن الحيض أكثر 15 يوم. بعد 15 يوم خلاص تتغسل وتصلي عقب وتوضع مع شي غسل عليه غسل نهائي. إذا بعد 15 يوم السنة مستحاضة لأحكام وتسأل عن وضعها والله أعلم.
1: كذلك سؤال آخر متعلق بالحيض، تقول امرأة تأتيها العادة تعتاد العادة تأتيها 5 أيام فانقطعت ذات يوم ثم تتها ثاني يوم وجامعها أتاها دم وجامعها زوجها، فما الحكم؟
0: العادة للمرأة قد تختلف، فقد تكون لها عادة أيام معدودة كما هذه السائلة 5 أيام ثم بعد تقصر أو زي. فالعادة ما هو لازم تكون دائمة، فلهذا لو مرأة تعتاد 5 أيام كما جاء في السؤال بعد 3 أيام انقطع هل تصلي أم ما تصلي؟ قل صلي. ليه؟ العادة عادة ما كملت عادة 5 أيام لكن ما فيها دم عليها تتغسل، ويجوز لزوجها يجامعها لأن معادة طاهرة يجامعها وتصلي لها حكم الطاهرات. لو جامعها وصلت ثم جاء دم عاد بأنهار 6 5 6 إن جاء دم هذا جماعه لها ما هو حرام عليه لأن جامعها ويطال وصلاتها باطلة وصامت في الأيام باطلة. العادة حقها 5 أيام جاء الدم 3 أيام انقطع تتغسل وصلي، تغسلت وصلت وصامت وجامعها زوج يوم بعد 3 أيام جاء الدم الصلاة باطلة والصوم باطل والجماعة ما هي آثمة فيه. لأن جماعها وياه طاهرة. وهذه المرأة تقول إنه تغسلت وجامعها زوجها ثم بعدين جاء الدم. إذا جاء الدم في النص الشهر يبطل ذاك صامت وصلي. وكان جاء الدم إلا بعد نص شهر خلاص، لأنه نص غلق نص النجاسة، رجاء العادة حقها 10 أيام وطورت 5 أيام ثم جاء الدم. 5 أيام ذي صامت فيها وصلت وجاها زوجها، 5 × 10 كم؟ 15. ثم جاء الدم بعدين، الدم اللي جي ذاك تعصب وصل فيه، ماشي غسل عليها فيه لأن دم استعار. والآن أكثر الحيض قد قلك 10 و5 15، هذه أكثر مدة الحيض. جاء الدم إلا بعد 15 ما عادوا حيض، وصومه صحيح صلاته صحيحة وجاء معها ما في شيء والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. معنا اتصال من الأخ علوي بن حفيد، تفضل أخ علوي.
2: قلت لك في مناسبات أنها في أحذية وايدين حق خالق كلانا جبنا نستعملهم نزل قلبن ولا كيف حرام يعني.
1: تمام، سؤالكم واحد، سؤال آخر؟
2: لا العفو، شكرا.
1: جزاكم الله خير. يقول عنده مناسبة في البيت عنده، وبعدين نسوا أحذيتهم بعضهم فصارت عنده موجود متروكة، أي يسوي بها؟
0: هذه الأحذية أو غيرها حكم اللقطة، أي مناسبة أو أي شيء تحصله في بيتك، لا نقول ما تحصل في بيتك حقك، تذكر أن شيء حقك حصل فلوس في بيته، حصل ذهب، حصل أحذية، حصل رادي، حصل إمامة، حصل عصاة، إني حقك يعني خلاص ما فيها كلام، ولا حقك ولا حق حد من الأسرة، هذا حكم اللقطة. يجب أن تعرفه، تخبر ليقول له عندك والناس اللي لك علاقة بهم أو لك قرابة بهم أو اللي عزمتهم، حظى عليه حذي، حظى عليه ذهب، حظى عليه ثوب أو عصا، هذا حكم اللقطة. إذا عرفتها سنة ولا حد جاء يوسم منها بعد التعريف سنة، تخلي حد خبير يثم منها مستعملها بتجيب كم، الآن لحد بيبيعها في السوق بتجيب كم، تتملكها تقول تملكت هذه البضاعة حذي ولا غيرها بثمن مثلها أو كذا كذا، وتصرفها وبتلبسها وبتها تبيعها. إن ظهر صاحبها عاده بعد السنة وقال حقي جاب علامتها عطوا الثمن، ولا حظر ما عليك شيء، حكم اللقطة أحذية أو غيرها. هذا كثير ما يحصل، يجون الناس الغريب هذا يجيب حذي ويرجع بلا حذي، ما يدري بنفسه، يصيرون في حيرة ولا بلا حسوس، ولا إنسان جاب حذي كيف تنزل من الدار بلا حذي، علامة إنه مسكين ما هم جلس اندار بلا حس، ولا لابد قالوا من نسي وقال ذاك في رحله فأنه يذكرها عند الحفاء، من نسينا عاله في رحله فأنه يذكرها عند الحفاء، يوم تحفي الأرض القاع رجوله بيفصل بحذي، وإذا ما يحس ولا يشعر. على كل حال نقول هذه حكم اللقطة، ولا يجوز استعملها ألا خلى مرفع احفظها مدة التعريف سنة، بعد سنة تملكها ولك الحق أن تستعملها وتبيعها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. كذلك سؤال وردنا من أحد المستمعين وهو الأخ عبد الله بن سعيد من الجدي، حيث يقول إنه عنده نورة ودحق فيها كلب، مشى عليها كلب، فما الحكم مع العلم إن التراب يفسدها إذا بطهرها؟
0: النورة هذه إن كانت جافة ماشي بلل فيها حتى لا عفر ودحق فيها ما يضر، جاف بجاف طهر. ما ينجس بلا خلاف إذا كان جاف، أما إذا كان قدها معامسة يعني فيها بلل قدها عامسها ودحق، هذا علامة للدحق حق الكلب يبعد، علامة للدحق حق الكلب يبعد والباقي يخلي، لأن هذا اللي علامة للدحق حق الكلب تنجس لأنه بلل فيها في النورة. وكان رجل الكلب يقول الكلب جاف، حين واحد لمس كلب طرح يده على ظهر الكلب شيء بلل في يده، قال لا ظهر الكلب يا قال جاف بجاف ما ينقص بلا خلاف ماشي نقص، لكن لو كان يدك فيها عرق ولا فيها ماء بلل طرحتها فوق الان كلب يدك تنقص والكلب جاف الحين يقود الكلب هذا وان كان جاف لكن لما دحك في النوره نجس نقول هذا علامه لله
1: الاثر
0: علامه للاثر حقه يبعده وان بيطهره لازم يطرح عليها تراب
1: قال بيفسدها التراب
0: بيفسدها خلاص يبعده ذا يرميه ذا يقع عقب حتى اذا لو طرحت تراب يطرح تراب على من الاثر حقه بس ويطرح ما فوق يخليه يسير سبع مرات يذر فوق تراب قليل وبعدين ما بيتبع التراب ما دامها معاه مزقودها ما بيندر منها الا قليل
1: صح
0: يطرح تراب قليل على من الاثر حق لها حق الكلب ويجيب ماء اول مره سبع مرات سبعه يطرحها ويذرها فوقه ويجيب حتى سعفه ولا مقاشه ولا يبعد الماء يدفر عليه على كل مره سبع غزلاتك
1: وما يضر بعدين الغساله دي اللي في
0: الغساله لا الغساله خلاص قلتها متربه اذا طرح التراب في محل الاثر حق الكلب ثم ساق عليها لا الماء سبع غزلات طهر وما يبعد على ملاها يرميه خلاص والله اعلم
1: جزاكم الله خير المستمعون الكرام وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفضيلة العلامة الحبيب علي المشهور محمد بن حفيظ ولكم أعزائي كل تقديري على حسن النصغة والمتابعة ونختم البرنامج بدعوات صالحة من الحبيب علي
0: نسأل الله يتقبل منا أمكم ويرضى عنا عنكم ويجعل يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل ما علمنا ويبارك في أوقاتنا وأعمارنا وفقنا للخير وجعلنا من الخير على هذه البنية وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات الأحد 13 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، بعد صلاة المغرب مباشرة حفل تخرج الدفعة السادسة من جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية والدفعة العاشرة من رباط الإمام المهاجر. الاثنين 14 من شهر محرم البداية من بعد صلاة العصر قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. الذكرى السنوية لحولية الصحابي الجليل سيدنا عباد بن بشر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. يوم الأحد 13 من شهر محرم بعد المغرب قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله، ثم كلمات العلماء والدعاء. المكان جامع السقاف بقرية اللسك. وبعد صلاة العشاء من نفس اليوم حفل إنشادي لفرقة النور الساطع ومسرحي لفرقة المسرة للتمثيل. المكان ساحة جامع السقاف بقرية اللسك. يوم الاثنين 14 من شهر محرم بعد الإشراق الزيارة السنوية بقرية اللسك، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي في أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
4: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أيها الأعزاء المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات، وها نحن نلتقي وإياكم مجددين بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع صحابي جليل نلتمس من سيرته العطرة ومن أخلاقه العظيمة العبر والعظات. حديثنا في هذه الحلقة عن صحابي جليل اسمه سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن عامر الجمحي له قصة فريدة من نوعها. خرج هذا الصحابي قبل الإسلام في ظاهر مكة في التنعيم مع جموع غزيرة من الألوف المؤلفة. ماذا يعمل هؤلاء الناس؟ يشهدوا مصرع خبيب بن عدي. خبيب بن عدي أمسك به الكفار وظفروا به غدرا. خرج مع هؤلاء الناس ليشهدوا تعذيب المشركين والكافرين لخبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. كان سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه كان طويل القامة، وكان يريد أن يرى خبيب بن عدي وهو في هذه الحالة، حتى أن رأى زعم قريش ورأى الفتيان والصبية والصغار والكبار وهم يدفعون بخبيب بن عدي إلى خشبة الصلب. طبعا سعيد بن عامر الجمحي عندما رأى هذا المنظر هالوا هذا المنظر واستغرب هذا المنظر. ماذا سيفعلون بهذا الرجل الخبيب بن عدي؟ ماذا سيفعلون به؟ وما التعذيب الذي يرومون أن يفعلون به؟ أن يفعلوا به؟ فجاء سعيد بن عامر الجمحي وهو يستغرب ويتعجب من هذه الأفاعيل ومن هذه الأشياء. وضعوا خبيب بن عدي على خشبة الصلب، ولكن قبل أن يقتلوه أو قبل أن يعذبوه طلب منهم أمرا عجيبا غريبا. ماذا طلب من المشركين؟ طلب من المشركين أن يجعلهم يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه أو قبل أن يعذبوه. فصلى ركعتين، وسعيد بن عامر الجمحي يترقب حركات هذا الرجل، يترقب حركات هذا الرجل وما يفعل. بعد أن انتهى من صلاة الركعتين يقول لهم، يعني خبيب بن عدي يقول للكفار وللمشركين: لولا أن تظنوني أني ربما أكون جزعا خائفا من قتلكم إياي لأطلت الركعتين. فاستغرب سعيد بن عامر الجمحي من هذا الكلام، ولكنه رأى مشهدا مخيفا، رأى مشهدا مرعبا. ماذا يعمل هؤلاء الكفار وهؤلاء الفجار بخبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه؟ كانوا يمثلون به، أخذوا جسمه ويقطعونه قطعة تلو قطعة، والدماء تنزف منه. لاحظ هذا المنظر المرعب، هذا المنظر المخيف. والصبية والفتية يقول: أن اقتلوه أن اقتلوه. وسعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه يستغرب هذا المنظر ومندهش وهو في حالة من الألم. سمع خبيب بن عدي يقول ويدعو في دعائه وفي خشبة الصلب: اللهم أحصهم بددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا.
فعذبوه ومثلوا به وأخرجوا أجزاء من جسمه والدم ينزف منه حتى فارق الحياة، حتى أن خبيب بن عدي قد فارق الحياة. طبعا هذا المنظر، هذا المشهد المرعب، هذا المشهد المخيف عندما يراه أي أحد من الناس لا شك أنه سيتأثر به. انتهى الحدث وانتهى هذا الموقف، ولا زال هذا الموقف يدور في خلد سعيد بن عامر الجمحي، هذا المناظر المرعبة، هذا المناظر المخيفة لا زالت تلقى بأثرها في قلبه إلى أن انتهت هذه المواقف. وبعد ذلك جاءت قصة سعيد بن عامر الجمحي الأخرى. دخل سعيد بن عامر الجمحي إلى الإسلام، ولكنه تلقى درسا عظيما من خبيب بن عدي. هذا الدرس العظيم الذي تلقاه سعيد بن عامر الجمحي أن الانتماء إلى الدين وأن الانتماء إلى الإسلام يصنع الأعاجيب في الإنسان. بالانتماء يستطيع الإنسان أن يضحي في سبيل هذا الدين. علمه أن العقيدة الإسلامية هي محبة وجهاد. ضحى بنفسه خبيب بن عدي في سبيل الدفاع عن الإسلام والمسلمين ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب إلى المدينة المنورة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد معه الكثير من المشاهد والغزوات إلى أن وصلت في معركة خيبر. شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام موقعة خيبر، وبعد ذلك إلى أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. جاءت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومعه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكان حريصين على أن يسمع نصيحة سعيد بن عامر الجمحي، وكان يسمعان لنصائحه ولتوجيهاته السديدة، حتى تولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخلافة الإسلامية، ويقول له: يا أمير المؤمنين، خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، لقد أمنك الله على الأمانة العظمى، فكن عند مستوى المسؤولية. وأوصاه بعدة توصيات ووجهه بعدة توجيهات. وهكذا كان سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه محل ثقة ومحل وعظ وإرشاد وتوجيه ونصح للإسلام والمسلمين. اتصف سعيد بن عامر الجمحي بأنه رجل زاهد. يقول عنه المؤرخون: سعيد بن عامر الجمحي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد توجه إلى سعيد بن عامر الجمحي لكي يوليه على حمص، فرفض رفضا قاطعا وقال له: يا أمير المؤمنين، أتريد أن تفتنني؟ فغضب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه غضبا شديدا وقال: أضعتموني أو وضعتموني في هذا في في في هذا في هذا الأمر، والآن تريدوا أن تتخلوا عني؟ فقبل سيدنا سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه أن يتولى أو أن يكون أميرا على حمص. في يوم من الأيام جاء وفد من حمص قاصدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واجتمعوا بأمير المؤمنين وقال لهم: احصوا لي فقراءكم، من الفقراء الذين عندكم احصوهم لي واذكروا لي أسماءهم حتى أعطيكم مساعدة لهم من بيت المال. فذكروا له بعض الأسماء، ثم قال: ومن الفقير أيضا؟ قالوا: أميرنا أيضا فقير
قال أميركم فقير؟ سعيد بن عامر الجمحي فقير؟ قالوا له نعم يا أمير المؤمنين. كيف يكون ذلك؟ قال يمر عليه الشهر والشهران ولا توجد نار في بيته. شوفوا أمير البلاد ويستطيع أن يأخذ من الأموال ما يشاء، ولكن خوفه من الله عز وجل ورعه وتقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى جعله لا يأخذ شيئا من بيت المال حتى وإن كان محتاجا إليه. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكاء شديدا حتى أخضلت لحيته من شدة البكاء، وأعطاهم صرة فيها 1000 دينار وأوصاهم أن يعطوا عامر سعيد بن عامر الجمحي هذه الصرة. فلما وصل هؤلاء الناس إلى حمص أعطوا الصرة سعيد بن عامر الجمحي، فلما أمسكها ووصل إلى بيته قال لزوجته إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو يرفع بصوته إنا لله وإنا إليه راجعون. انفجعت زوجته، ما الذي حصل؟ هل أمير المؤمنين مات؟ قال أعظم من ذلك. هل المسلمون حصلت لهم وقعة؟ قال أعظم من ذلك. ما الذي حصل؟ قال جاءتني الدنيا. ما الذي جاءك وما الذي حصل؟ هذه صرة فيها 1000 دينار، ماذا أعمل بها؟ كيف أتصرف فيها؟ جاءتني الدنيا بمصائبها، على رسلك على مهلك. فما كانت من زوجته إلا أن قالت له يا سعيد ما رأيك أن نتصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ فأخذوا مجموعة من الصرر ووزعوا فيها بعض النقود، ولم تمضي ليلة واحدة إلا وال1000 دينار لم توجد عندهم في البيت أبدا. ظل سيدنا سعيد بن عامر الجمحي أميرا على حمص، وفي يوم من الأيام أتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه زائرا حمص التي تلقب بالكويفة، تصغير كوفة. لماذا؟ قالوا لأن أهل حمص كانوا يكثرون الشكوى على أمرائهم وعلى عمالهم، فشبهوها بالكوفة وصغروها وقالوا كويفة. فاجتمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأهل حمص وقال لهم يا أهل حمص هل تشكون أميركم؟ يعني هل تشتكون من أميركم؟ هل أميركم يقوم بواجبه؟ قال يقوم بواجبه، إلا أننا نشتكي منه من بعض الأشياء، بعض الأشياء نشتكي منه يا أمير المؤمنين. وكان سعيد بن عامر الجمحي عنده، ما شكواكم على أميركم يا أهل حمص؟ ماذا يعمل سعيد بن عامر الجمحي بكم؟ فقال له يا أمير المؤمنين إنه يأتي يوم من الأيام لا نراه يخرج إلا في وقت متأخر من النهار، ولا يأتي إلينا في أول النهار. فاتجه إلى سعيد بن عامر، يا سعيد بن عامر أصحيح هذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، ووالله بما معنا ما كنت أود أني أذكر لك هذا الأمر، ولكن لما طلبت مني ذكرته لك. لماذا تخرج أول النهار؟ قال نعم، إنه ليس لي عندي خادم، وأهلي وحيدون في البيت، وأقوم وأعجل لهم الطحين وأخبز لهم الخبز وأعينهم في البيت، ثم بعد ذلك أخرج إلى الناس وأرى ما عندهم من المتطلبات ومن حل المشكلات. انتهى الموضوع الأول. أتشكون شيئا آخر من أميركم سعيد بن عامر الجمحي؟ قال له نعم يا أمير المؤمنين. قال يخرج علينا في كل شهر، لا يخرج علينا في يوم من الأيام، يوم من كل شهر لا يخرج إلينا، أصحيح ما يقولون يا سعيد؟
قال نعم يا أمير المؤمنين. ما الذي يحصل؟ قال نعم، إن لي ثوبا واحدا أغسله مرة واحدة من الشهر، ولهذا أدعه حتى يجف وييبس ولا أخرج إلى الناس في هذا اليوم، لأنه لا أملك إلا ثوبا واحدا. هل تشتكون شيئا آخر على أميركم أيها الناس؟ قالوا له نعم، نشتكي شيئا آخر، تصيبه غشية في كثير من الأحيان، أي يغمى عليه، أي يغشى عليه، أصحيح ما يقولون يا سعيد؟ قال نعم صحيح ما يقولون. ما سبب هذه الغشية؟ قال نعم، إنني عندما كنت في زمن الشرك حصل لي موقف، موقف مؤلم. ما هو هذا الموقف؟ قال شهدت تعذيب خبيب بن عدي وهم يعذبونه وهم يؤذونه وهم يمثلون به، فكلما تذكرت هذا الموقف وكلما تذكرت هذا المشهد آلمني كثيرا وتأثرت كثيرا ويغمى علي ويغشى علي لأنني قد تذكرت هذا الموقف. فيحصل لي هذا الأمر عندما كنت أتذكر خبيب بن عدي والكفار والفجار يقولون له يا خبيب أترجو أن يكون محمدا مكانك وأنت آمنا في بيتك ووادعا عند أولادك؟ قال فأتذكر قول خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، ما أحب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة، أفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالي وأهلي، ولا أحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة واحدة. قال فكلما تذكرت هذا الموقف وكلما تذكرت الركعتين التي صلاها خبيب بن عدي قبل أن يقتلوه وقبل أن يمثلوا به، حصلت لي هذه الغشية وحصلت لي هذا الإغماء حتى وصلت إلى هذا الحال. أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه المؤرخون أنه رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وبارك الله فيكم، وجعلنا أئمة مهتدين صالحين موفقين دائما للخيرات. نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة، انتظرونا. بارك الله فيكم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.

بصر. برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: وجهه ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

أكبر، الله أكبر كبيرا وسبحان الله ويجي وأنا مجرين أصحابي. بسم الله الرحمن. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الطيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر. بسم الله وللضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

عظيم في كل لحظة أبدا عدل خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواري.

سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله يرقيك. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين.

0: أقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطيل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف السيد علوي بن سالم بن صمير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الصغار وأهاليكم الكرام في البرنامج الأسبوعي الجديد، برنامج إجازتنا أحلى. طبعا هذا البرنامج الذي صنعناه لكم بكل حب لنرافقكم طوال أيام إجازتكم الصيفية بكل ما فيها من مرح وفائدة وتعلم وإلهام. طبعا هذا البرنامج يجمعنا بإذن الله تعالى كل أسبوع على كلام نافع وأفكار مفيدة وأوقات بإذن الله تعالى ما تنسونها. طبعا أنا أخوكم سعيد بالغيث، وبجانبي اليوم رفيقي في هذه الحلقة أخينا سهل بن حسين بن سهل، وأيضا أخينا أحمد بن عبد الله بن شهاب. طبعا نحن الثلاثة بإذن الله تعالى سعداء جدا أن نكون معكم في هذا البرنامج الجميل.
2: أهلا وسهلا بكم. صراحة أنا من أول ما علمنا بهذا البرنامج وإحنا متحمسين نلتقي بكم وها نحن اليوم معا.
3: وأنا أيضا ما أخفيكم إني متحمس جدا، لأن الإجازة وقت جميل ونريد نستفيد منها سواء.
1: نعم أكيد نريد نستفيد منها سواء، وأيضا نحن متحمسين جميعا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء. طبعا أحبابنا الأطفال الإجازة بدأت والوقت كله بإذن الله تعالى يكون لنا جميعا، فلنتنفس الهواء ولنبتسم وأيضا نستعد لبرنامج ما يشبهه برنامج.
2: فقرات متنوعة
1: نعم،
3: وأفكار ما تخطر على بالكم.
1: نعم أكيد معنا في هذا البرنامج فقرات متنوعة وأفكار بإذن الله تعالى ما تخطر على بالكم. بإذن الله تعالى مستمعين الكرام نكون عند حسن ظنكم ونقدم لكم أجمل وأحلى برنامج في هذه الإجازة الممتعة. أيضا أنتم مستمعين الكرام وأحباب الأطفال نحن نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج الذي يأتيكم صباح كل يوم السبت، ونرافقكم خلال أيام الإجازة الصيفية ونستمع إلى مشاركاتكم وأفكاركم وما تفعلونه خلال هذه الإجازة الصيفية. طبعا نبدأ على بركة الله تعالى بأولى فقراتنا اليوم، طبعا الفقرة التي تشعل طاقتنا وتفتح يومنا على خير. طبعا هذه الفقرة هي فقرة نافذة الإجازة طبعا مع أخينا أحمد بن شهاب. تفضل أخينا أحمد.
3: الإجازة ليست فقط روحة من المدرسة، الإجازة فرصة تكتشف فيها نفسك من جديد، تكتشف ما تحبه، ما يبهجك، ما يجعلك تقول أنا أستطيع، لأن أعظم الإجازة اكتشاف لك وهو أن تكتشف نفسك. اليوم قيمتنا الأخلاقية هي الإتقان. نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يطينه. يعني كل شيء تسويه في إجازتك، سواء لعب أو قراءة أو مساعدة في البيت، تسويه بإتقان وبقلب حاضر.

0: 4141111. الرقم مرة أخرى 4141111.
1: نعم أكيد أخينا أحمد، نحن في انتظار اتصالاتكم مستمعين الكرام ومشاركاتكم في هذه الحلقة، فنحن فاتحين لكم نافذة الأسئلة والمشاركات طوال هذه الحلقة في هذا البرنامج الممتع مع أخينا أحمد بن شهاب وأخينا سهل بن سهل. طبعا بعد أن أخذنا هذه الفقرة الأولى، فقرة نافذة الإجازة التي عرفنا فيها أخينا أحمد عن كيف نستغل هذه الإجازة، والآن ننتقل إلى أخينا سهل ليقدم لنا العديد من الأفكار والمشاركات أو الأفكار التي نأمل أن ينفذها مستمعينا وأحبابنا الأطفال والصغار والكبار في هذه الإجازة في فقرة فكرة على الطريق، يقدمها زميلنا سهل بن حسين بن سهل. وأظن هل هناك اتصال أخينا محمد؟ طيب قبل نأخذ اتصال نأخذ فقرة فكرة على الطريق يقدمها أخينا سهل. تفضل أخينا سهل.
2: أحبابنا وصلنا لفقراتنا الثانية وهي من أحب الفقرات إلى قلبي، فكرة على الطريق. كل أسبوع نجيب لكم فكرة واحدة بس، لكنها فكرة لو طبقتوها ستتغير إجازتكم كلها. وفكرة اليوم اسمها دفتر الإنجازات. تخيل معي أنك في آخر الإجازة تفتح دفترا صغيرا وتقرأ فيه كل شيء حققته خلال الصيف. قرأت كتابا، حفظت صورة، أو تعلمت مهارة جيدة، ساعدت أمك في المطبخ، ربحت تحديا مع نفسك. كيف سيكون شعورك؟ هذا بالضبط هو دفتر الإنجازات. كيف تبدأ فيه؟ الخطوة الأولى، خصص دفترا صغيرا، أي دفتر عندك في البيت يكفي. الخطوة الثانية، أكتب على غلافه اسمك وتاريخ بداية الإجازة. الخطوة الثالثة، كل يوم قبل ما تنام أكتب 3 أشياء أنجزتها في يومك مهما كانت صغيرة. مثلا اليوم شربت 8 أكواب ماء، إنجاز. اليوم ساعدت أخوي الصغير في حل واجبه، أيضا يعتبر إنجاز. اليوم حفظت آية الكرسي، فهذا إنجاز رائع جدا وجميل. ليش هذه الفكرة مهمة؟ لأنها تعلمك تشوف الإيجابي في كل يوم حتى لو كان يوما عاديا، وتعلمك أن الإجازة ليس بالضرورة أن يكون كبيرا حتى يستحق الاحتفال به. فإذا مشيت على هذه الفكرة ففي نهاية الإجازة سيكون عندك دليل ملموس إنك ما ضيعت وقتك، وتعرف ماذا فعلت فيه. جربوها اليوم واخبرونا في الأسابيع القادمة ماذا صار معكم. فالفكرة سهلة وبسيطة وتقدرون تطبقونها. والآن راح سنأخذ استراحة صغيرة ونرجع لكم بفقرات أحلى، فكونوا نعم. معنا.
1: نعم ما شاء الله تبارك الله أخينا سهل، فكرة جميلة جدا، وإن شاء الله أكيد سيجربها مستمعينا طبعا الصغار والكبار. هذه الفكرة مهمة لكل صغير وكبير، وهو دفتر الإنجازات. كيف يا محمد؟ خلاص نبدأ نطبق هذه الفكرة ولا عادك ما بتطبقها؟
3: طبقها.
1: أيوة. طيب هذه الفكرة نلخصها لكم مستمعينا الكرام، طبعا هي دفتر الإنجازات. أي دفتر عندكم في البيت أو أحبابنا الصغار، أي دفتر متبقي مثلا من حق الدراسة، تجلس كل يوم تكتب إيش اللي أنجزته، حتى تجلس في المساء مثلا تكتب إيش اللي أنجزته في اليوم. مثلا أنا ساعدت أهلي، أنا كتبت واجبي اليوم، حفظت صفحة من القرآن اليوم، قريت كذا كذا من القرآن اليوم، حضرنا درس كذا كذا اليوم، الأستاذ درسنا كذا. تكتبها، هذه مفيدة جدا للصغار وللكبار. وفي نهاية الشهر أو في نهاية الإجازة نحن هذه يعني المفروض مستمعينا وأحبابنا لا يكون هذا الدفتر مخصص للإجازة، لكن أنت تبدأ في الإجازة ويكون مستمر طوال السنة معكم. حتى في نهاية كل سنة وفي نهاية كل شهر ترى ما هي الإنجازات التي أنجزتها، كم حفظت من القرآن، كم ساعدت رجل، حتى الأشياء الخاصة بك تكتبها، وفي عند امتلاء الدفتر أو انتهاء الشهر ترى كمية الإنجازات الموجودة التي أنجزتها في حياتك. طبعا أظن لدينا اتصال. أيوة طيب، نذكركم مستمعينا الكرام بالمشاركة معنا في هذا البرنامج لنستمع إلى أفكاركم في خلال هذه الإجازة. من الصغار ومن الكبار، ممكن الكبار يتصلون ويعطون نصائح وينصحون أحبابنا الأطفال في هذه الإجازة الصيفية، ونستمع من أيضا من أحبابنا الصغار نستمع من أحبابنا الصغار مشاركاتهم وكيف يقضون هذه الإجازة الممتعة. طبعا الاتصال عبر الرقم رقم الإذاعة المعروف، أكيد إيش هو الرقم يا أخينا أحمد؟
0: أربعة.
1: أيوة أيوة أيوة.
0: أربعة واحد أربعة واحد واحد.
1: إيش سهل كم الرقم؟
2: أربعة واحد أربعة واحد واحد واحد.
1: أربعة واحد أربعة واحد واحد واحد، رقم سهل جدا يعني على المستمع وعلى أحباب الأطفال، يجلسون فقط عند الهاتف ويضعون هذا الرقم ويتصلون علينا ويعطونا مشاركاتهم وانطباعهم حول هذه الإجازة. كم الرقم يا سهل؟
2: 414111.
1: أيضا نستقبل مشاركاتكم مستمعينا عبر عبر واتساب القناة 735444766 735444766. فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم مستمعينا وأحبابنا الأطفال.

0: عدنا إليكم من جديد بعد هذا الفاصل القصير، ونستقبل اتصالاتكم وتفاعلكم معنا على الرقم الإذاعة 414111. والآن نواصل معكم.
1: نعم، والآن نواصل فقراتنا في هذه الحلقة. طبعا هذا البرنامج، نذكركم بهذا البرنامج الجديد مستمعينا الكرام الذي سنرافقكم فيه خلال الإجازة الصيفية. لدينا اتصال، يلا تفضلوا، من معنا؟
2: أسامة فهمي بحريش.
1: من؟
2: أسامة فهمي بحريش.
1: أسامة فهمي بحريش، كيف حالك يا أسامة؟ بخير
2: الحمد لله.
1: من وين يا أسامة؟
2: من حارة الرحب.
1: من حارة الرحبة، كيف الإجازة معك يا أسامة؟
2: الحمد لله أمور طيب.
1: أمور طيبة؟ طيب أنت في إيش من صف الآن؟
2: ها؟
1: في إيش من صف؟ ولا خلصت إيش من صف؟ والآن
2: منطقة؟ خلصت السادس، بدخل السابع.
1: بتدخل سابعة؟
2: آه.
1: ما شاء الله، كيف الاختبارات كانت معكم؟
2: الحمد لله زين سهل.
1: آه. تدرس في إيش من المدرسة؟
2: آه.
1: تدرس في إيش من المدرسة؟
2: مدرسة بن حمد.
1: ما شاء الله، في الرحبة هناك عندكم.
2: أيوة.
1: ما شاء الله. طيب يا أسامة، شي عندك كذا نصيحة أو مشاركة أو أي شيء؟
2: نعم.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: آمين. طيب يا أسامة، إيش اللي تعمله في الإجازة؟
2: نشتغل.
1: تشتغل؟
2: دائما نشتغل، يعني نعمل أشياء حق الدار.
1: أوه، كما هي يعني كذا مثلا. كما هي يعني تساعد أهلك يعني.
2: أوه نعم.
1: أيوة. طيب في إيش يعني مثلا من الصباح، يعني تقوم من متى من النوم؟
2: ثمانية تسعة.
1: أيوة، من ثمانية، بعضهم ينامون لين الظهر. كيف يا سهل ويا أحمد؟
2: ها؟
1: تنام يعني، وبالليل تنام متى؟
2: إيه؟
1: وبالليل متى تنام؟
2: بالليل كالساعة عشرة تسعة.
1: أيوة، تنام مبكر يعني.
2: مبكر.
1: وتقوم مبكر.
2: نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله. عاد شي عندك نصيحة ولا مشاركة أخينا؟
2: لا لا.
1: خلاص، نشكرك يا أخينا، ونشكر وإن شاء الله نأمل من جميع مستمعينا الكرام المشاركة معنا في هذا البرنامج. طبعا مستمعينا الكرام، برنامج إجازتنا أحلى في العديد من الفقرات المتنوعة. طبعا عندنا فقرة نافذة الإجازة، وفقرة فكرة على الطريق، وأيضا فقرة صحتنا أولا. طبعا في هذه الفقرة وأيضا فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في فقرة صحتنا أولا نناقش وإياكم فيها العديد من العادات الصحية التي يعملها أحبابنا في هذا أو في هذه الإجازة، بعضها جيدة وبعضها غير جيدة، عليهم تجنبها. طبعا قبل أن نأخذ هذه الفقرة نأخذ اتصال، يلا من يأخذ الاتصال منكم؟ سهل.
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام. بابك
0: من اسمك؟
3: محمد عمر عاشور عبيد بشاوي.
0: محمد عمر بشاوي، في أي صف أخينا محمد؟
3: روضة.
0: كم صف؟ إيش ايش من صف؟
3: صف الرابع.
1: رابع، يعني انتهيت من رابعة،
0: يعني الحين بتدخل. أه؟ الحين بتدخل خامس.
3: نعم.
0: ما شاء الله.
1: طيب اسمه من؟
0: محمد.
1: محمد بشاو، ايش بتعطيه من سؤال يا سهل؟
0: سؤال لو.
1: ايوه يلا
0: أخينا محمد، كيف تقضي يومك في الإجازة من الصباح لما تنام؟
3: أه؟
0: كيف تقضي يومك في الإجازة من الصباح لما تنام؟
1: يلا بغينا ترتيبك من اليوم من الصبح إلين المساء، إيش تسويه وإيش في الصبح، بعدين الظهر، بعدين العصر، بعدين المغرب، بعدين العشاء. محمد. يلا.
3: الصبح نصف المدرسة.
1: كيف الآن إجازة؟
3: نصف المدرسة مالي.
1: جميل. طيب إلى متى في المدرسة تكون؟ إلى متى؟
3: الساعة 10.
1: أيوة الساعة 10 ترجع.
3: نعم.
1: طيب بعدين إيش تسوي؟
0: العصر بعدين إيش تسوي؟
3: لا
1: يعني ما تتعلم ولا شيء؟
0: ما تتعلم العصر.
3: المغرب
0: تعلم. وين تعال
3: المغرب؟
1: مسجد معاذ بن جبل. طيب بعدين متى تنام يا محمد؟
0: الساعة كم تنام؟
1: الساعة 10. جميل. انت ساهل متى تنام؟
0: الساعة 12.
1: اجازة. طيب ومين شهاب؟
4: واحد.
1: الساعة 1. الله. طيب مستمعين الكرام نشكرك أخينا محمد. طيب عندك مشاركة أنت؟
3: لا
1: مشاركة نشودك، لا لازم تعطينا مشاركة. هيا يا محمد.
3: مش معي مشاركة
1: أبدا. قرآن، حديث، نصيحة، شعر. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: صدق الله العظيم. نشكرك أخينا أحمد ودخلت معنا السحب على الجوائز المقدمة من إذاعة نور الإيمان في نهاية هذه الحلقة. نشكرك أخينا محمد. طبعا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم الآن إلى الفقرة الثالثة، هي فقرة صحتنا. أولا طبعا في هذه الحلقة نعطيكم جرعة صحية خفيفة ومفيدة، لأنه لا شك أن الصحة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وكلما اعتنينا بأجسامنا استطعنا أن نستمتع بإجازتنا أكثر ونقضي أوقات جميلة مليئة بالنشاط والحيوية. طبعا موضوع فقرتنا الصحية اليوم هو كيف نحمي أنفسنا من حرارة الصيف. ناخذ أو نكمل فقرتنا بعد أن ناخذ اتصال من أخينا. يبدو أننا فقدنا الاتصال. طبعا مستمعين الكرام في فقرة صحتنا أولا، قلنا اليوم فقرة أو موضوعنا هو كيف نحمي أنفسنا من حرارة الصيف. أولا ناخذ سؤال سريع يا محمد ويا أحمد ويا سهل، هل منكم حد يحب اللعب في الظهر؟
0: في الظلال يعني.
1: في الظلال. أيوة. وأنت يا أحمد؟
4: في البيت.
1: في البيت تلعبون في البيت. طيب يا أحمد أخذ الاتصال قبل نكمل.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: أحمد عيدلو استحمل من الظلال وربنا إليه.
5: أحمد من؟
3: أحمد عيدلو.
5: أحمد عيدلوس العيدلوس.
3: أيوة.
1: طيب من وين أول شيء؟ خلنا نعرف من وين.
5: من وين أنت؟ من الرياضة.
1: من الرياضة ما شاء الله. قل له في إيش من صف الحين؟
5: إيش من صف الحين؟
3: صف أول.
5: صف أول.
1: يعني انتهيت من أولى ولا الآن بتدخل أولى؟
3: الحين انتهيت.
1: إيش؟
3: انتهيت.
1: يعني بغى وين؟ بغى ثاني. طيب أعطله سؤال يا أخينا أحمد، أحمد. شوف عندنا أنا أحمد بيكلمك بيعطي لك سؤال كذا بغناك تجاوب عليه.
5: نعم.
1: تفضل يا محمد.
5: أخينا أحمد. سؤالك يقول هل عندك هدف تبغى تحققه قبل ما تبدأ المدرسة وش هو؟ معلم. طيب ايش من ماذا تحب ان تعلم فيه؟ ايش؟
1: قول ارفع صوتك.
5: ارفع صوتك. خينا احمد. ها؟
3: جوز عمة.
1: انه
0: مدرس جرامر.
1: ايوه انه عنده هدف انه يحفظ جوز عمة في الاجازة. ما شاء الله تبارك الله، وان شاء الله في الاجازة القادمة او في خلال هذه السنة تحفظ القرآن كامل ان شاء الله يا احمد. بإذن الله تعالى. نواصل موضوعنا أحبابنا. طبعا قلنا اللعب في وقت الظهيرة، من منكم يحب؟ قلنا اللعب في وقت الظهيرة. سهل قال نلعب وين؟ في الظلال. يعني إذا جاء هناك حماس حق لعب في الظهر لأنه وقت إجازة وقت فراغ، يكون حتى اللعب في خصوصا في هذه الحرارة أو في حرارة الصيف الشديدة يكون اللعب وين؟ في الظلال. و أحمد قال نلعب في البيت. وعندنا اتصال. يلا السلام عليكم.
4: ألو.
1: برافو.
4: عايشة صالح بهيك.
1: ممكن توطين صوتك يا من اسمش؟
4: عايشة صالح بهيك.
1: عايشة بهادي، من وين يا عايشة؟
4: من الرحبة.
1: من الرحبة، يا حية وسهلة. طيب يا عايشة كيف الإجازة معش؟
4: بخير.
1: بخير. أنت كذا إيش تتعلمين ولا عادش؟
4: نعم نتعلم.
1: أيوة تتعلمين في إيش من صف؟
4: في رابع.
1: في الرابعة.
4: آه.
1: يعني الآن بغيتي خمسة؟
4: لا بغيت رابع.
1: بغيتي رابع، خلصتي ثالثة؟
4: نعم.
1: وخلصتوا الاختبارات ولا مش عندكم؟
4: نعم.
1: اختبارات؟ طيب
4: نعم.
1: وين تتعلمين؟ في الرحبة. ما شاء الله، يعني مدرسة قريبة من البيت عندكم هنا.
4: الرحبة.
1: أيوة. طيب عادش تتعلمين في مكان ثاني؟
4: في العلم حق العاصمة.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب إيش تسوين يا عايشة في الإجازة؟
4: نقرأ.
1: تقرين؟
4: نعم.
1: طيب تساعدين أمش في البيت هناك؟
4: نعم.
1: فين، في المطبخ ولا في تكنيس البيت أو إيش؟
4: الغرفة في المطبخ.
1: ايوه ترتبين الاشياء مع امك وفي المطبخ في الطابخ عشان اذا كبرتي تعرفين تطبخين وتعرفين كل هذه الاشياء، صحيح؟
4: نعم.
1: ايضا نامل من جميع اخواتنا واخواننا الصغار يساعدون امهاتهم وابائهم في البيت في التنظيف والطبخ، حتى الأولاد، ما هو لازم البنات يكونوا يطبخوا مع أمهم أو يساعدون في الطباخة، والأولاد يذهبون إلى البقالة ويأتون بحاجات البيت، والصغار والبنات. وعادش عندش مشاركة عايشة؟
4: نعم.
1: إيه المشاركة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أختنا عائشة على مشاركتك واتصالك معنا في هذا البرنامج، إن شاء الله تكونين من الفائزين معنا في هذا البرنامج. طيب بنكمل الآن فقرتنا الصحية. طبعا كما قلنا لكم اليوم موضوع حل فقرتنا الصحية، كيف نحمي أنفسنا من حرارة الصيف. أحبابنا في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة كثيرا، لكن بعض الأطفال يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، وهذا قد يسبب التعب الشديد أو الدوخة أو الصداع، وأحيانا قد يؤدي إلى ما يسمى بضربة الشمس. طبعا من العلامات التي يجب الانتباه لها الشعور بالإرهاق والتعب المفاجئ والصداع والدوخة واحمرار الوجه والتعرق الشديد أو ارتفاع حرارة الجسم. لكن كيف نحمي أنفسنا من هذا الشيء؟ أولا نتجنب اللعب تحت أشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، كما خبرنا أخينا سعد أو أخينا سهل. إذا أردنا أن نلعب وقت الظهيرة نلعب في الظلال،
0: الظلال.
1: أيوة بالضبط، نلعب تحت الأشجار أو في الأماكن التي فيها ظلال، أما نلعب تحت أشعة الشمس هذا شيء خطأ أكيد. أو كما قال أخينا نلعب فين؟ نلعب في البيت طبعا بدون أن نكسر أشياء. أيوة. طيب الشيء الثاني، اختيار الأماكن المظللة قدر الإمكان، أو ارتداء قبعة أو غطاء للرأس عند الخروج. هذا أيضا حتى عند الخروج لأي طلبات مننا في البيت، نلبس قبعة أو غطاء، أي غطاء للرأس أو كوفية أو أي شيء. أيضا لبس الملابس القطنية الخفيفة وفاتحة اللون، وأيضا أخذ فترات راحة أثناء اللعب. وتذكروا مستمعينا الكرام دائما أن الاستمتاع بالإجازة لا يعني تعريض أنفسنا للخطر، بل يكون الاستمتاع بالإجازة بذكاء ووعي. طبعا نصيحتنا لكم في هذه الفقرة الصحية لهذا اليوم ولهذا الأسبوع، إذا أردت عزيزي الطفل الخروج واللعب فاختر الأوقات اللطيفة من اليوم مثل الصباح الباكر أو وقت العصرية، وأيضا ستجد اللعب يكون أجمل وأكثر راحة. وصحتنا وصحتكم مستمعينا الكرام وأحباب الأطفال أمانة، والمحافظة عليها شكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. طبعا هذه فقرتنا الصحية اليوم. الآن طبعا مستمعينا الكرام نذكركم بالتواصل معنا لنستمع إلى نصائحكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج. كم رقم الاتصال يا أحمد؟
5: 4-1-4-1-1-1
1: يلا خذ الاتصال يا أحمد.
6: ألو،
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
5: أهلا وسهلا، من معنا؟
6: فاطمة ريتي سعيد عمر باباوي.
5: فاطمة من؟
6: رشدي باباوي.
1: فاطمة،
5: فاطمة رشدي باباوي.
6: نعم.
5: طيب يا فاطمة، كيف الإجازة في كيف وقت الإجازة؟
6: ما تعلم في المدرسة لا عادة.
1: طيب إيش تعملين بدون؟
5: إيش تعملين في البيت؟
6: تعال في دار فكي.
1: من وين أنت يا فاطمة؟
6: من الخلاء.
1: ما شاء الله، يعني ما تتعلمين في المدرسة ولا بتتعلمين عجلة؟
6: عادني.
1: طيب ايش تسوينه بعد ما ترجعين من دار الفقيه؟
6: نلعب.
5: طيب متى تروحين في دار الفقيه؟
6: الساعة 8
5: الصبح.
6: نعم.
5: متى ترجعين؟
6: 11.
5: طيب ايش تسوينه في البيت؟
6: العب العاب الرياضيات اليومية.
5: ما تساعدين أمش؟
6: لا.
1: ليش ما تساعدين أمش يا عايشة؟ اسمها من؟
5: فاطمة.
1: فاطمة.
6: أيوة.
1: ليش ما تساعدين أمش؟ ولا عاد صغيرة؟
6: عاد صغيرة.
1: بس حتى ليش صغيرة عاد ساعداها في أي شيء؟
0: عشان تتعلمين لك ورد.
1: أيوة بالضبط. تمام يا فاطمة. بغناش تتصلين الأسبوع القادم بنشوف إيش ساعدت أمش ولا لا.
6: طيب.
1: خلاص تمام متفقين.
6: نعم.
1: طيب عطينا مشاركة ولا شيء في ختام هذه ال.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: صدق الله العظيم. طيب أخينا أحمد إيش الآن معنا؟ تفضل
7: حبيب.
1: يلا بسم الله.
5: أصدقائي الأحباب نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقط من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقتبسها من سيرة نبينا الكريم لنتعرف في كل لقاء على خلق من أخلاقه العظيمة أو موقف من مواقفه الجميلة فنزداد حبا له واقتداء به. موقفنا اليوم عن رحمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالأطفال. روى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وكان خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ صغره قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمر بالأطفال فيسلم عليهم ويمازحهم ويدعو لهم وكان إذا سمع بكاء طفل في الصلاة خففها رحمة بأمه وكان يحمل الحسن والحسين على كتفيه ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. تأملوا معي هذه الصورة. أعظم إنسان على وجه الأرض نبي الله ورسوله يحمل الأطفال ويلاعبهم ويبتسم لهم. هذا هو نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قلبه الكبير وسع الجميع الكبير والصغير. ودرسنا اليوم إذا أردت أن تقترب من نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كن رحيما بمن حولك. أرحم أخاك الصغير، تلطف مع أصدقائك، ابتسم في وجه ما يحتاج الابتسامة.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله نقتدي به في كل أحوالنا وفي أيام الإجازة وفي أيام غير الإجازة نقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن الفقرة التالية والأخيرة هي فقرة قصة نجاح يحكيها لنا أخينا سهل. تفضل.
0: وصلنا الآن لفقرة قصة نجاح وهي الفقرة اللي أحب أن أسميها جرعة أمل ودليل حية هي على أن الإنسان يقدر. قصة اليوم عن طفل اسمه يوسف. يوسف كان في العاشرة من عمره وكان لا يحفظ من القرآن إلا بعض السور القصيرة. يوما سمع شيخا يقول في المسجد من حفظ آية واحدة كل يوم ختم القرآن في أقل من 3 سنوات. وقف يوسف وحسب ووجد نفسه أن يقدر على حفظ آية واحدة فقط. بدأ في اليوم التالي آية واحدة كل يوم بدون انقطاع. أحيانا يحفظها في 5 دقائق وأحيانا كان يأخذ معه نصف ساعة لكنها لم توقف. يوم كانت عائلته تتحضر للسفر حفظ آيته في السيارة. وفي يوم كان مريضا حفظها وهو نائم على السرير. ومرت السنوات وفي عمر 13 ختم يوسف القرآن الكريم كاملا. لم يكن موهوبا بشكل استثنائي، لم يكن عنده وقت فراغ أكثر من غيره، لكن كان عنده شيء واحد فقط، العزيمة والاستمرار. وهذا اليوم درسنا آية واحدة أو خطوة واحدة أو يوم واحد يكفي لتبدأ هذه قصتنا لهذا اليوم. ونحن نريد أن نسمع قصتكم، فإذا عندكم قصة نجاح تفتخروا بها
1: أتحفون بها. نعم أكيد مستمعينا الكرام، هذا أخينا يوسف ما شاء الله تبارك الله في خلال الإجازة قرر أنه يحفظ بعض السور أو يحفظ القرآن بعدما سمع تحفيزه من شيخه، وما شاء الله تبارك الله كيف يا سهل حفظ العديد ما شاء الله من السور، وهي عبارة عن 5 دقائق أخذها واستمر في حفظها، وما شاء الله في نهاية الإجازة حفظ الكثير. وأيضا أنتم مستمعين الكرام وأحبابنا، إذا أردتم أن تحفظوا القرآن فعليكم بالاستمرار والبدء ولو بالقليل، فهذه الإجازة فرصة أكيد يا أخينا أحمد وسهل. الإجازة إيش؟ فرصة، ما هو وقت كله نقضيه في اللعب والنوم، وإنما في إيش؟ في قراءة القرآن. كيف أنتم تتعلمون وين العصر؟ عجيب كلكم في مكان واحد. تتحفظون الآن ولا تلاوة ولا تهجي ولا إيش؟
0: تلاوة.
1: ما شاء الله، وانت احمد بالحفظ ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله في هذه الإجازة تاخذ قدر كبير من الحفظ، واخينا سهل ينتهي من تلاوة القرآن الكريم. طبعا الان وصلنا الى فقرة اختيار الفائز معنا في هذه الحلقة، ويلا باذن الله تعالى يكون من سيكون معنا، يلا من سيختار الورقة؟ من الفائز معنا في هذه الحلقة؟ طبعا مستمعينا الكرام أي متصل معنا سيتصل في الحلقة يدخل السحب، والفائز
5: هو أحمد عيدروس العيدروس.
1: أحمد عيدروس العيدروس هو الفائز معنا في هذه الحلقة، الحلقة الأولى من برنامج إجازتنا أحلى من الريضة ما شاء الله تبارك الله، في من برنامج إجازتنا أحلى. طبعا الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ونشكر من رافقني في هذه الحلقة أخينا سهل بن سهل وأخينا أحمد بن شهاب، ونشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام على استماعكم لنا لهذه الحلقة ومشاهدتكم لنا عبر قناتنا المحلية وعبر إذاعتنا المتميزة دوما. عاد شي عندكم أخينا سهل وأخينا أحمد؟ خلاص أكيد انتهينا في هذه الحلقة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم نلقاكم في تمام الساعة 10:15. اليوم تأخرنا قليل ما بدأنا بسبب خلل فني عندنا هنا في الاستوديو، وإن شاء الله أن نكون معكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 10:15. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: برنامج إجازتي أحلى.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن سمير، إشراف السيد علوي بن سالم بن سمير.

القرفة والأنفلونزا. القرفة مشروب مفيد للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك لعلاج هذه الحالات في بدايتها لعلاج نزلات البرد.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات الأحد 13 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، بعد صلاة المغرب مباشرة حفل تخرج الدفعة السادسة من جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية والدفعة العاشرة من رباط الإمام المهاجر. الاثنين 14 من شهر محرم البداية من بعد صلاة العصر قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. الذكرى السنوية لحولية الصحابي الجليل سيدنا عباد بن بشر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. يوم الأحد 13 من شهر محرم بعد المغرب قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله، ثم كلمات العلماء والدعاء. المكان جامع السقاف بقرية اللسك. وبعد صلاة العشاء من نفس اليوم حفل إنشادي لفرقة النور الساطع ومسرحي لفرقة المسرة للتمثيل. المكان ساحة جامع السقاف بقرية اللسك. يوم الاثنين 14 من شهر محرم بعد الإشراق الزيارة السنوية بقرية اللسك، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: الإخوة المستمعون، وإليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها منيرة بنت كرامة بن مبارك باحميش، زوجة محمد بن كرامة بن سعيد الحبشي، والجنازة الساعة الرابعة عصرا، والعزاء في مسجد حسن بالخليف السحيل. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها منيرة بنت كرامة بن مبارك باحميش، زوجة محمد بن كرامة بن سعيد الحبشي، والجنازة الساعة الرابعة عصرا، والعزاء في مسجد حسن بالخليف السحيل. تغمد الله الفقيدة بوسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
4: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح غير متبين غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، 300، اتفضل. والناس يسألون إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
3: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف
0: رضي الله عنه. يعني رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف, لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم, فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار, قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء, قال لهم لا أريد شيء, بارك الله لكم في أموالكم, بارك الله لكم في مزارعكم, ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء, ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا, ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: في هذه اللحظات مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع محاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، والتي ألقاها في جلسة الجمعة الشهرية المنعقدة مساء يوم الجمعة الماضية، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على منه وإحسانه وعظيم امتنانه وتوفيقه للتعاون على البر والتقوى وأداء مهمة الخلافة عنه بما يستطاع سرا ونجوى. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة جمعت الموقنين بها في دائرة الوجهة إلى الرب جل جلاله، وأوجبت عليهم التعاون والتآلف والتحابب والتآخي. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله إمام الوجهة إلى الله وسيد أهل الدلالة على الله، من انتخب من قبل رب العرش لرسالة محمولة عن الله إلى جميع المكلفين من الإنس والجن إلى يوم الدين، رحمة للعالمين ومنة من الرب الكريم القوي المتين جل جلاله وتعالى في علاه. فكان حظنا من الأنبياء وكنا الحظ من الأمم، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى الذين سبقونا وسارعوا إلى تلبية ندائه والتصديق بإرساله وإنبائه، وسلموا له الزمام في كل وجهاتهم ونياتهم ومقاصدهم وأقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم. وأكد الرحمن عليهم أن تلكم هي حقيقة الإيمان، لا يكمل الإيمان بدونها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان جامع الشمل بعد الشتات، والمؤلف بين قلوب المؤمنين ألفة خاصة يحملون بها وفي ضمنها ومعانيها أمانة الخير لجميع الأمة، ولهم إرادة في الإنقاذ والهداية حتى لمن يحاربهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولهم آداب ربانية إنسانية بتوجيه الحق ورسوله مع من يحاربهم. لا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا معتزلا.

منزلا في صومعته، ولا تمثلوا بأحد منهم، إلى غير ذلك من التوجيهات والآداب التي فيها الإحسان إلى الأسرى في حياة وسيرة وغزوات خير الورى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا يشهد الناس على ظهر الأرض أجمل ولا أنبل ولا أكمل منها. وجب على أجيال هذه الأمة أن تستقي من هذا المشرب الصافي وجهتها ونياتها وانطلاقها في الحياة بالعبادة والمعاملات التي إذا قامت على وجه الشرع أيضا صارت عبادة، على وجه النظام الإلهي ومقتضى الوحي والتنزيل والتشريع الرباني. ويختار الحق تعالى في الأزمنة والأمكنة قلوبا تلبي نداءه ونداء رسوله وتستجيب وتبذل الوسع فيما ينفع آخرة ودنيا، دينا ودنيا، آجلا وعاجلا، بهذا النظر الواسع للشرع المصون وللمؤمن الذي صدق الأمين المامون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من نتائج ذلك في ضمن إرادة الله أن يبقى هذا الخير في الأمة متسلسلا، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأمهم طغت النفوس والأهواء، وتمكن عدو الله إبليس مع بجنده من الإنس والجن أن يغوي من يغوي، وأن يفرق بين الناس، وأن يبعث بينهم الشحنة والبغضة والعداوة، وأن يحرفهم في وجهاتهم ونياتهم والسعي في المصالح لأهوى ولعصبيات مهما كان ذلك. فلا يزال في الأمة من عين عناية الذي اختار نبي الرحمة من يترجم حقائق الكمال الإنساني بالإيمان واليقين والعمل الصالح، يقابل بالإحسان من أساء فضلاً عن من أحسن، ويوصل بره ومعروفه حتى إلى من يعاديه مهما قدر على ذلك، رجاء القرب من الله وتقريب ذلك الإنسان وإنقاذه من ورطة أن يلقى الله وفي قلبه غش وغل، من ورطة أن تمر حياته وهو مكدر البال عن إخوانه المسلمين. كل ذلك فضل من الله باق في هذه الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم، وأمتي كالمطر لا يدرى خير أول أم آخر، أيوة في الكل خير. وتوزع الخير في هذه البلدان، وقامت هذه الحارة وسبب تسميتها بالمطار أنه قبل إحداث المطارات التي تستقبل الطائرات كان مع قلة الطائرات في ذلك الوقت هبوط بعض الطائرات في هذه البقعة وفي هذه المنطقة، فبذلك جاء اسم المطار وسميت به هذه الحارة. ونرجو أن يكون أيضا محلا لمطار الأرواح إلى منازل القرب من الفتاح، إنه أكرم الأكرمين. بالتعاون والتآخي في دين الله تبارك وتعالى، فإن الذي فهم الفهم الصحيح لبلاغ النبي المليح صلى الله عليه وسلم ودعوة الحق لا يمكن أن يحمل في قلبه إلا إرادة الخير للصغير والكبير، وهو أمام من ظلمه وآذاه

0: المسيء ويبذل له المعروف هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، خيارات أمام المؤمن في من يؤذيه ويعاديه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكنها صفات في شرفها لا يلقاها كل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم ارزقنا الصبر وهب لنا الحظ العظيم من عندك، واسلك بنا أشرف المسالك. بحمد الله سمعنا ما هو قائم في الحارة من نشر للعلم وتسببا في زيادة الإيمان والوعي لحقائق الوحي، وزيارات للمرضى وللكبراء والعقلاء، وسعيا في المصالح، ومنه ما سمعتم في كلمة أعيان المنطقة الأستاذ سعيد الريحان وفقه الله وأطال عمره في عافية، وأعمارنا وإياكم في وفاء بعهد الله من هذا المنتدى الصحي الذي يؤدي دورا جيدا حسنا، ومشوا فيه وقطعوا وكانت لهم خطوات. سمعتم كثيرا من الإيجابيات التي هي قائمة في المنطقة، والتنبيهات على ما يجب أن نرتفع عنه وأن نبدله إلى ما هو أحسن، وبذلك تقوم حقيقة النجاة والفوز بشاهد قول الحق والعصر: إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ورأينا المعاودة التي مرت أيضا عليكم بأيام العيد وما صحبها من بهجة، ورأينا أثر البهجة في هذا الترحيب والاستقبال، وما حملته أيضا شعور الشباب بدوافع إيمانية يمكن أن يعبر الناس عن فرحتهم في أي استقبال ولأي وافد، ولكن أن يكون لأجل الله ولأجل دينه هذا شان شريف وكريم، وكل له دوافع تدفعه. ولكن إذا اعتلينا في دوافعنا فصرنا من أجل الله ومن أجل دينه نعبر عن فرحاتنا، كهي في الأعياد وكهي عند التعاون على البر والتقوى، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح القاصر من الفكر القاصر بمظاهر هذه الدنيا وحدها فهو الذي نهينا عنه، وقال العقلاء والمؤمنون لصاحبهم قارون: لا تفرح، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين بمجرد هذه المظاهر، ولكن الفرحين بفضل الله وبرحمته يحبهم الله جل جلاله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نصيبه من الدنيا أن يكسب الدرجات العلا في الدار الآخرة، نصيبه من الدنيا أن يحوز مراتب قرب من الإله، لأن الفرصة في الدنيا وحدها، بعد الموت لا فرصة في التقرب إلى الله. أن يحوز نصيبه من الدنيا بإنفاق هذا المال للفقير والمحتاج والمريض والمعتل والمكروب والمنكوب، هذا نصيب. قال: لا تنسى نصيبك من الدنيا، أما تجمع الكنوز، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتح، مش الكنوز، المفاتيح حقها، لتنوء تثقل بالعصبة، خمس رجال وأكثر أقوياء أولو القوة، خمس رجال أقوياء يصعب عليهم ما هو حمل الكنوز، المفاتيح حق الكنوز. وآتينا من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. قال: لا تفرح بهذا، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، ولكن قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ونرى أهل المدينة في فرحهم في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان وجهتها تصحيح للمسار ونقلة من الجاهلية إلى الإسلام، صار يعبرون عن الفرح. كانوا في أعيادهم التي يعتادونها في الجاهلية وأكثرها قائمة على حروب وعلى إثارة نعرات بينهم وعصبيات. لكن لما جاء الحبيب تحول الأمر، صار الفرح بالألفة بالأخوة بإشراق نور النبوة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. بيّنوا حقائق دينهم وما نازلهم في هذه الملة، فقالوا: أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، قد علمنا نطيع من. وهكذا حال الأمة في كل زمان، تدعى من قبل اتجاهات معينة في الشرق والغرب إلى التباغض، إلى التباعد، إلى الغل، إلى الغش، إلى الكبر، إلى احتقار الدين، إلى احتقار أهل الدين، إلى التنكر لخيرات المؤمنين في ماضيهم وتواريخهم وأمجادهم الشريفة، إلى تعظيم الفسقة، إلى تعظيم الفجر والكفرة، إلى إثار الدنيا، إلى إثارة الشهوات والوقوع في المحرمات. دعوات قائمة على ذلك، من أجابها قذف به في الهاوية والعياذ بالله. لكن دعوة الله ترفعنا، وعلى الخير تجمعنا، وفي أنظارنا وأفكارنا وبالنا وخواطرنا توسعنا، وعن الدنايا تنقينا وتنظفنا، ونأخذ نصيبنا من هذه الحياة استعدادا للقاء الرب درجات علا، والحوق بخير الملاء بواسطة الصفات والمعاملات. فالحمد لله على ما وفقكم وأمامكم كما سمعتم. طلب المزيد والاعتراف أنه إن كان من خير فمن الله وبفضل الله وتوفيقه، وأنه يجب أن نتعاون ونتآخى ونتآلف ونبذل الوسع في مرضاة الرب، في خدمة الدين وما يفرضه علينا هذا الدين من نفع الأهل والأسرة والجيران وأهل المنطقة، وأن نحمل فكرا واسعا في إرادة نفع الأمة في شرق الأرض وغربها بما يقدر الله لنا وبما يصل إليه وسعنا، وإنما لكل امرئ ما نوى. وها أنتم في استقبال هذا العام الجديد، يجب أن يتجدد فينا ويتأكد، أتم التأكيد، معاني هذه الأخوة والألفة والتعاون على ما يرفع شان نسائنا وشبابنا وناشئتنا فكرا وسلوكا وحالة قلوب. فإن غلام الغيوب لا ينظر إلا إلى ما في القلوب، وأن نربطهم بالحلقات والدورات والمساجد وذكر الرحمن الذي أمرنا أن نذكره وشرفنا بوعده أن يذكرنا عند ذكره: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن مجموع ذلك تتكون هوية المؤمن الإيمانية في مسعاه ومساره وأعماله اليومية والليلية، وصلته بهذه المساجد التي إذا أخلص لله في التعلق بها صار ممن يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله وتعالى في علاه. وحسن التشاور والنظر فيما ينفع وما نستطيع أن نتوسع به في المنافع للبلاد والعباد. ومن شعار هذه الملة والدين قول رسولها خاتم النبيين: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فقد عهد إلينا أن نصدق في إرادة النفع لعباد الله. فيا أي صاحب الفكر المنحصر في فهم الدين إلى أن يقيم بعض العبادات والفرائض ويترك الظواهر من المحرمات، ثم ينحصر على نفسه ويقصر عن إرادة النفع للآخرين ويعيش لنفسه ولأسرته فقط من حيث المادية والظواهر، نقول دينك يدعوك أن ترتفع عن هذا المستوى وأن تكون صاحب إرادة لنفع العباد ولنشر الخير والهدى والرشاد وإنقاذ خلق الله وإفادة عباد الله جل جلاله. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. فهكذا يجب أن يفهم المؤمن دينه وأن يعيش بهذا القلب الواسع والنية الكبيرة، باذلا ما في الوسع وما لم يقدر أو لم يقدر عليه وتصله قدراته واستطاعاته، فبنياته يصل إليه ويثيبه الله على نياته، وهو الموفق جل جلاله. بل يزيد ويضاعف، يزيد ويضاعف. وضرب لنا النبي مثل في هذه الحقيقة، إن رجلا من بني إسرائيل في أيام مجاعة مر على كثيب من الرمال واسع مستطيل، فصدق في وجهته ونيته وقال: يا ليت لي مثل كل هذا طعاما أنفقه لهؤلاء الجوعى والناس المحتاجين في هذه الأيام، وتوجه. لكن كان صادق في نيته، لو وجد معه ما بيخلي منه ولا حبة، بيفقه. فأوحى الله إلى نبيهم فلان: قل لي فلان بن فلان قبلت صدقتك. فدعاه وقال: إن الله يقول قبل صدقتك. قال: يا نبي الله، أنا ما عندي شيء وأنا فقير وما تصدقت بشيء. فندرب قال: يا رب، إن هذا بدك يقول فقير ما تصدق بشيء. فأوحى الله: قل له: ألم تمر على الرمال وتمنيت أن لو كان الطعام أن تنفقه؟ فإنا قد قبلنا ذلك منك وكتبنا لك ثواب إنفاق كل ذلك طعاما. فقال له النبي يقول لك: الله مررت على؟ قال: نعم يا نبي الله. قال له: قلت كذا؟ قال: نعم قلت في نفسي يا نبي الله. قال: يقول لك الله أنه قبل ذلك منك، هذه الصدقة. تصدق أغنياء زمان وكلهم ما حد يقدر يتصدق بهذه الصدقة، وهو بصدقه نال هذا الثواب في هذه الصدقة الكبيرة. كذلك علمنا رسول الله: فلتكن قلوبنا كذلك، فلتكن قلوبنا كذلك. سلك الله بنا أشرف المسالك، بارك في اجتماعاتنا وأعظم انتفاعاتنا، وجعل العام هذا 48 بعد 400,000 من هجرة نبينا من أبرك الأعوام على أمته أجمعين. أرانا فيه ما يسر قلبه وفؤاده وروحه، وما يقر عينه، وما يقر أعين الصالحين. رد عنا كيد الكافرين والفاجرين الذين شبعوا تبجحا أمامنا بأنهم أهل قيم وأهل تقدم وأهل فضل وأهل عدل وأهل إحسان، وتبين أن كل ذلك تقمصا بالصور ليس له إلا حقيقة أنهم يتولون في العالم، يتولون إرجاف الخلائق وبعث التخويف، وغاية فخرهم أن يمتلكوا الأسلحة للدمار الشامل، ولا يحبون أن ينافسهم أحد ليكونوا هم المهددين للعالم وحدهم. ثم يتبنون في خططهم تقتيل الأطفال وتيتيم الأولاد وترميل النساء، ولا تركوا مساجد، ولا تركوا مستشفيات، ولا تركوا بنى تحتية إلا وقصفوا منها، غير عابئين، غير مبالين، لا قيم ولا أخلاق ولا إنسانية. وسفلت كلماتهم، وكان ما كان مما يعلمه كل ذي عقل: ألا والله إن الخالق اختار لنا قدوات هم الأنبياء، ختمهم محمد، والقدوات بعد الأنبياء صالح آلهم وأصحابهم أولا، ثم وارثوهم من العلماء الأمناء الأتقياء ثانيا، وليس في غير هؤلاء قدوة صحيحة. قط قط قط قط، من اقتدى بغيرهم فسد، من اقتدى بغيرهم فشل، من اقتدى بغيرهم طاح، من اقتدى بغيرهم خسر. القدوة أنبياء الله وصالح آلهم وأصحابهم، ثم حملة الأمانة من ورثتهم من العلماء الأتقياء، فقط فقط فقط، لا قدوة في غيرهم من عربي ولا عجمي ولا صغير ولا كبير. هم الذين اختارهم الله لنا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، واتبع سبيل من أناب إلي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا ردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، على أعقابكم في الثروات، على أعقابكم في الاقتصاد، على أعقابكم في السياسة، على أعقابكم في الاجتماع، على أعقابكم في الأفكار، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم إن أردتم قوة، إن أردتم نصرا، إن أردتم أمانا، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال: وإذا قمتم بأمري والتجأتم إلي سأعامل هؤلاء بما أقول لكم، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا في الدنيا. قال: والخبر المستقبل الكبير لا يغيب عن أذهانكم. ها يقول سبحانه وتعالى: وماواهم النار وبئس المصير والعياذ بالله. يغرنك التقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم ماواهم جهنم. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يقول في تحذيره العام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فانظر: واتبع سبيل من أناب إلي، وإن تطع أكثر من في الأرض. وكونوا مع الصادقين. يقول سيدنا موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه الأسس التي جاءنا بها النص والوحي الصريح من الحق، رزقنا الله الاقتداء والاهتداء والقيام بحقها، وبارك في حاراتنا هذه والقائمين عليها وأعيانها، ورزقهم كمال التعاون، متجاوزين جميع ما يدعون إليه إبليس وجنده من التخاذل والتخاصم والتنافر. فقد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. اللهم رد عنا كيده وفتنته وضلاله وطمعه فينا، يا حي يا قيوم، واجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم تستمعون إلى محاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، والتي ألقاها في جلسة الجمعة الشهرية المنعقدة مساء يوم الجمعة الماضية.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: لنا عز الله بالدين، لا تظنون بالدنيا ولا بشرفها. إن كان العز بالدنيا فالكفر أحسن مننا. إيش معنى من الدنيا؟ ما معنى إلا حتى عاشورها. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: الذي يفرق الشيطان من بله يفزع. يقول النبي: ما سلك عمر فجا، يعني طريق، إلا سلك الشيطان فجا غير فج، يعني طريق ثاني، يفزع حتى من ظل سيدنا عمر. لكن لما يقول الحق قال تركه قوله الحق وما له في الناس من صديق. قام يخطب وعلى قميصه 13 ربعة، شي حمراء شي صفراء شي من ديم شي من كذا، يخطب لصفوة الأمة للصحابة. قال له واحد: يا أمير المؤمنين، تخطب للناس وانت في هذا الحالة؟ ليش ما تلقي لك ثوب حزن؟ قال له: اسكت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نبتغي العزة بغيره. وتواضعهم. كان سيدي عمر رضي الله عنه في خلافته يأتي إلى البيوت التي فيها أرامل ولها مسافرين، ما حد عندهم، يقف تحت الباب يدق: أمعك؟ قال: شيلكم حاجة نجيبها نقضيها، شيلكم معكم خط، بغيت واحد يكتبه لأغيابكم، قد كتبتوه هاتوا بنرسله. قد يقولون له بقى ما حد كتب لنا، يقعد تحت الباب وهم من داخل يخاطبونه، تروحوا علي يكتب لهم الخط يوليبه. من ما تسمح نفس الواحد من كثير من الناس، حتى لأخته هكذا عاد هلا قاطعها والعياذ بالله.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
2: إذا بحثت عن أوفى صديق وأكرم رفيق فلن تجد مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي. كان تاجرا ناجحا، وكان من أعلم الناس بأنساب العرب، محببا في قومه، يتحلى بالخلق الحسن والعشرة الطيبة. قالت عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية، وهو أول من أسلم من الرجال، ثم صار داعية إلى الإسلام، فأسلم على يديه جمع من كبار الصحابة، منهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن الجراح، رضي الله عنهم أجمعين. أراد بعض الكفار أن يشككه في النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر برحلة الإسراء، فقال الصديق: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، وهو خير الصحابة على الإطلاق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير أي نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وفي رواية له: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان. صحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، ونصره بنفسه وماله، فمدحه ربه بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. بذل ماله كله في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقمع المرتدين، وثبت الله به المؤمنين، وقاتل مانع الزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. توفي الصديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء في جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: ذهب السلام بيننا وبين ربنا. نحن الآن كثير من الشباب بينهم وبين ربهم حرب. كيف تعرف هذا الحرب؟ ما يصلي، ما يعرف للصلاة مكان. لكن تعالوا بنا ننظر في عدم الاهتمام الآن في بعض الأولاد والبنات في الصلاة داخل البيوت. صلاة الجماعة في المساجد لها حكم آخر، بعضهم ما يخرجون، لكن حتى في البيوت، في البيوت رجال يدخل بيته ويخرج من بيته ما يسأل زوجته، ما يسأل ولده، ما بدأ صلى بهم صلاة جماعة، ما بدأ جمعهم على ورد من الأوراد، ما بدأ جمعهم يقرون راتب. لماذا؟ لأنه مشغول، لأنه مسؤول، مسؤول برع، والبيت مدمر من الداخل. آباؤكم وأسلافكم ورجالكم تعرفوا أين تربوا؟ ما تربوا في المدارس، ما تربوا خارج البيت، ما تربوا في المساجد، تربوا داخل البيوت. الشيخ بكر بن سالم سألوا عنه ايش من جامعة معه، الذي امتد رؤيته في كثير من بلاد العالم، والحبيب عمر بن عبد الرحمن وأحمد بن حسن العطاس الذي تأدب له علماء الأزهر، بماذا تأدبوا له؟ بماذا عرفوه؟ عرفوه بالنورانية التي يحملها، سر العلم. أما العلم موجود، كتب موجودة، قراءة موجودة. عودوا يا أخواني وأنتم أهل السر، شوفوا ما بينكم وبين سر أهلكم إلا تبعدون هذه الغشاوة فقط. هي مجرد عملية، مثل ما يسمون عملية لما يسموه بالماء الأبيض في العين فقط. بغينا عملية بسيطة نزيل منها هذا الغشاء، وإذا بك صارت عينك باصرة. قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل إيه؟ القلوب التي في الصدور.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: الإخوة المستمعون، وإليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها منيرة بنت كرامة بن مبارك بحميش، زوجة محمد بن كرامة بن سعيد الحبشي، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في مسجد حسن بالخليف السحيل. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها منيرة بنت كرامة بن مبارك بحميش، زوجة محمد بن كرامة بن سعيد الحبشي، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في مسجد حسن بالخليف السحيل. تغمد الله الفقيدة بوسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: ينظم مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث وجامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر فعاليات الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية 4 في ذكرى وفاة الحبيب العلامة المربي أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. برنامج الفعاليات. الأحد 13 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، بعد صلاة المغرب مباشرة، حفل تخرج الدفعة 6 من جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية والدفعة 10 من رباط الإمام المهاجر. 2 14 من شهر محرم، البداية من بعد صلاة العصر، قراءة منظومة عقد الجواهر في نظم حياة وهجرة الإمام المهاجر، الزيارة، ثم قراءة المولد النبوي وكلمات الدعاء. مكان الفعاليات: قاعة الإمام العلامة عبد القادر بن أحمد السقاف والمسجد بالحسيسة، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. الذكرى السنوية لحولية الصحابي الجليل سيدنا عباد بن بشر الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. يوم الأحد 13 من شهر محرم، بعد المغرب، قراءة منظومة شرف الذراري في حياة الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه للحبيب العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله، ثم كلمات العلماء والدعاء. المكان: جامع السقاف بقرية اللسك. وبعد صلاة العشاء من نفس اليوم، حفل إنشادي لفرقة النور الساطع ومسرحي لفرقة المسرة للتمثيل. المكان: ساحة جامع السقاف بقرية اللسك. يوم 2 14 من شهر محرم، بعد الإشراق، الزيارة السنوية بقرية اللسك، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
4: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريعه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي كونه الأصل أنه من الأبواب الصعبة ولكنه صار الآن من الأبواب السهلة.
0: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند 9:00 صباحا، ويعاد يوم 2 14:40 ظهرا، ويوم 4 في المساء.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: من حسن المحافظة على أمانة الجوار بهذا المعنى ما كان من خبر الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كان له جار يبيت طول الليل يغني، عنده عود ويغني أو آلة من الآلات، وكان يرى أن صوته جميل. ما كان صوته جميل، لكن كان يعتقد أن صوته كان جميلا، ويمسي في الليل وهو يغني، ويغني أبياتا يظن من خلالها أنه الذي قد فوت الناس قيمته. يغني يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، والناس ما عرفوا قدري ولا قيمتي. والإمام يدرس بعض الطلاب والصوت مزعج، والطلاب يتلفتون: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ونحن في درس علم ومؤذي. يا إمام لو كلمت هذا الجار ليخفض من صوته. قال: إنه جاري. قال: نشكو إلى الشرطة يكفون كذا. قال: إنه جاري، كيف أؤذي الجار؟ قالوا: يا إمام إنه يؤذيك. قالوا: لكني لا أؤذيه. هذه الأمانة، ثبات على الأمانة. الأمانة ليست مجرد استحقاق، الأمانة أرقى من مفهوم الاستحقاق وحده، بل هو معاملة مع الله. لو تتذكرون في المجالس الأولى كنا نتكلم عن مفهوم الأخلاق، عن مفهوم الإتقان، أنه معاملة مع الله ليست مجرد معاملة مع الخلق. هذا منها. لو كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتعامل مع الجار يقول: هو أساء، أرد إساءته، مش حرام أنك تشتكي إذا وصلت الإساءة إلى أحد كبير، ليس بحرام. لكن لا، الإمام ما نظر أنه يتعامل مع الجار، إن أحسن أحسن إليه، وإن أساء رد الإساءة أو حتى دفع الإساءة. لا، الإمام أبو حنيفة كان يفهم مفهوم الأمانة على أنه معاملة مع من؟ مع الله، بغض النظر عن الطرف الذي أمامك. أنت لا ترى الطرف الذي أمامك. في ليلة من الليالي ما سمعوا صوت الجار، فالإمام أبو حنيفة أثناء الدرس تذكر أن الدرس اليوم يعني هادئ، قال يقول لطلابه: ما الخبر؟ ما بال الجار اليوم لا نسمعه؟ فضحك بعض الطلاب، قال: ما الذي أضحككم؟ قال: قد خلصك الله من شره. أمات؟ قالوا: لا لا، ولكن الشرطة قد حبسوه. قال: حبسوه؟ قال: نعم. قال: وجبت الشفاعة. خلص الله، خلصنا منه لو اليوم بعقلياتنا نحن، ولا واحد ثاني يعتقد انه خلاص صار من اولياء الله. الله انتقم لي، سبحان الله. وبعض الناس يقول: ايش انا في يشيل الله؟ سبحان الله، أنا الله يعلم، الله علم اني على خير، سبحان الله، الله انتقم لي منه. انتبه، هذا من غش النفس، هذا اخطر من ان تؤذى، هذا الاغترار والشعور بانك قد اصبحت شيء. سبحان الله، لو أطلع الله الناس على أصغر عيوبي لما سلم علي أحد. كيف أقبل لنفسي وعلى نفسي أن أظن أني قد وصلت إلى مرتبة من الصلاح، فصار من يؤذيني تو يأتيه الانتقام من الله. أبو حنيفة ما قال خلاص الحمد لله ربي خلصنا منه، قال: وجبت الشفاعة. جاء في بعض الروايات أنه قرع الباب على الخليفة، ذهب إلى الخليفة. الحاجب يقول: من يقول أبو حنيفة؟ أبو حنيفة الإمام. ذهب يقرع الباب على الخليفة، والخليفة قد دخل عند أهل بيته لينام ليل. من مالك؟ قال: أبو حنيفة الإمام بالباب. قال: أبو حنيفة لا يزورنا في النهار، يزورنا في الليل إلا إن دعوناه. قال: إنه بالباب. قال: أدخله. قام الخليفة لبس وخرج. ماذا عندك يا إمام؟ قال: جاري حبسه الشرطة، إن كان عليه شيء فأنا أكفله، وإن كان مظلوما أفرجوا عنه. قال: لك ذلك، الصباح إن شاء الله نصدر الأمر. قال: الآن يا أمير المؤمنين إن شئت. فتبسم الأمير المؤمنين وأصدر الأمر. فذهب الإمام أبو حنيفة ووقف على باب السجن إلى أن خرج الرجل. فلما خرج الرجل لم ينتظر أبو حنيفة حتى يصافح يقول: أنا شفعت لك، لا، مشى أبو حنيفة هو يضحك يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليومي كريهة وسداد ثغري. فبكى الرجل وقال: أنا الذي أضعت نفسي، ما أحد أضاعني، وأشهدك أني قد تبت إلى الله. وتتلمذ على الإمام أبي حنيفة ثمرة الأمانة، حفظ الأمانة في الارتقاء.

من طرائف النحويين. في واحدة من جولات الكشافين في إفريقيا سخر أحد الباحثين القادمين في هذه الجولة من رجل إفريقي بسيط جالس يقرأ كتابه. استرق الباحث النظر إلى الكتاب الذي يقرأه هذا الباحث الإفريقي، فتبين له أنه كتاب دين. فقال الباحث بسخرية: هل وصلت هذه السخافات إلى هنا أيضا؟ نظر إليه الإفريقي ثم نهض وأومأ إليه أن يتبعه دون أن ينطق ببنت شفه. فذهب الباحث وراء الإفريقي إلى الجهة الأخرى من الكوخ، حيث وجد هناك كومة من العظام والجماجم. وهنا قال الإفريقي: يا صديقي، لولا هذا الكتاب لكان مصيرك الآن كمصير هؤلاء، ولكن أشكر ربك لأن هذا الكتاب قد علمني ألا آكل لحوم البشر، بل علمني أن أحبهم وأعاملهم بالحسنى وأتقبلهم دائما. فهذه تعاليم ديني.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك، وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو

الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا وحضنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا صحا مطبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل بلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين المسلمين كلهم وصنهم وتولهم مرعهم ولهم ومجدهم وفقناهم لا تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري في القضاء واسرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين وزعيرين عاجلا فاعف وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم نبي الامي عليه وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ور

بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كتاب احياء علوم الدين الى امام ابي محمد محمد بن محمد الرجاني فان الله بعلمه وبعلمه في الدار امين. الان قال الله عنكم: فالتحقيق بهذه الامور عزيز جدا ولا غايه لهذه المقامات حتى ينال تمامها، ولكن لكل عبد منه حد بحسب حاله، اما ضعيف واما قوي، فاذا غوي سمي صادقا فيه. فمعرفة الله تعالى وتعظيمه والخوف منه لا نهاية له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: أحب أن أراك في سورتك التي هي سورتك. فقال: لا تترك ذلك. قال: بلى أريني. فوعده البكيء في ليلة مقمرة، فأتاه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو به قد سد الأفق، يعني جوانب السماء. فوقع النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فأفاق وقد عاد جبريل لسورة أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن أحدا من خلق الله هكذا. قال: كيف لو رأيت إسرافيل؟ إن العرش على كاهله، وإن رجله قد مرقة تخوم الأراضين سفلى، وإنه ليتصغر من عظمة الله تعالى حتى يسير

0: وسع يعني كالعصفور الصغير فانظر ما الذي يغشاه من العدمة الوهيبة حتى يرجع إلى ذلك الحد وسائر الملائكة ليسوا كذلك لتفاوتهم في المعرفة فهذا هو الصدق في التعظيم وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسر بي وجبريل بالملأ الأعلى كالحس البالي من خشية الله تعالى يعني الكساء الذي يلقى على ظهر البعير وكذلك الصحابة كانوا خائفين وما كانوا بلغوا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لن يبلغ الرجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كلهم حمقاء في دين الله وقال مطرف ما من الناس أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه إلا أن بعد الحمق أهوان من بعد
1: بعده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى ينظر إلى الناس كالأباحر في جنب الله تعالى ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير فالصادق إذن في جميع هذه المقامات عزيز ثم درجات صدق لا نهاية لها فقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض فإن كان صادقا في الجميع فهو صديق حقا قال سعد بن معاذ ثلاثة أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف ما صليت صلاة قط منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ منها ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا علمت أنه حق فقال ابن المسيب ما ظننت أن هذه الخصال تجتمع إلا في النبي عليه الصلاة والسلام فهذا صدق في هذه الأمور وكم من جلة الصحابة قد أدوا الصلاة واتبعوا الجنائز ولم يبلغوا هذا المبلغ فهذه هي درجات صدق ومعانيه والكلمات المأثورة عن المشايخ في حقيقة صدق في الأغلب لا تتعرض إلا لأحد هذه المعاني نعم قد قال أبو بكر الوراق الصدق ثلاثة صدق التوحيد وصدق الطاعة وصدق المعرفة فصدق التوحيد لعامة المؤمنين قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وصدق الطاعة لأهل العلم والورع وصدق المعرفة لأهل الولاية الذين هم أوتاد الأرض وكل هذا يدور على ما ذكرناه في صدق السادس ولكنه ذكر أقسام ما فيه صدق وهو أيضا غير محيط بجميع الأقسام وقال جعفر الصادق الصدق هو المجاهدة وألا تختار على الله غير الله كما لم يختار عليك غيرك فقال تعالى هو اجتباكم وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إني إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لا تقوم بها الجبال لأنظر كيف صدقه فإن وجدته صابرا اتخذته وليا وحبيبا وإن وجدته جزوعا يشكوني إلى خلقي خذلته ولم أبالي فإذا من علامات صدق كتمان المصائب والطاعة جميعا وكراهة اطلاع الخلق عليها والله أعلم
1: تم كتاب النية والإخلاص الصدق هو الكتاب السابع من المجاد من كتب الدين ولله الحمد والمنة والصلاة على خير خلقه الحمد النبي وآله الطيبين المسلمين يتلوه كتاب المراقبة والمحاسبة نعم لا يزال الرجل كما قال نبينا سيد الصادقين لا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا يتحرى ويطلب ويحرص على الصدق في الأقوال وفي النية والقصد وفي العزم وفي الوفاء بالعزم وفي الأعمال ثم في الأحوال ومقامات الدين كلها حتى إذا تمكن فيها التحق برتبة الصديقين وهم أفضل الخلائق بعد الأنبياء ولهم مراتب في كل مرتبة من مراتب الدين وكل مقام الدين درجات في الصدق ومنهم من يجمع الصدق بين الجميع بينهم ومنهم في بعضها ومنهم في كلها على ضعف ومنهم في كلها على قوة فهم درجات عند الله الله يرزقنا الصدق الحقنا بالصدق قالت على والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به مثل سيدنا بكر الصديق والصحابة الكرام ومن دخل في الدائرة، أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، يكفر الله عن أسوأ الذي عمل يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أليس الله بكاف عبده. الله يرزقنا إياكم الصدق إنه أكرم الأكرمين. أصحاب عجلة السباق،
3: بسم الله الرحمن الرحيم، رضى الله عنكم وبسنتكم المتصل إلى الحبيب محمد عبد الله الهدار رحمه الله في كتابه عجلة السباق لما أكرم الأخلاق، إلى أن قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله والد أعان ولده على بره، رواه أبو الشيخ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدنا فضلت النساء، رواه طبراني. معاشرة الصبيان، وفي الأحياء قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان. وفي قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له ثلاث بنات أخوات فصبر على لأواهن وضرائهن دخل الجنة بفضل رحمته إياهن. فقال الرجل: وأثنتان يا رسول الله؟ قال: وأثنتان. فقال الرجل: وواحدة؟ فقال: وواحدة. وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فأحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه، ومن نظر إليه لم يعذبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ريح الولد من ريح الجنة، رواه الطبراني، أي فلا يشبع والده من ريحه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له صبي فليتصاب له، رواه ابن عساكر. وقال صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعة واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه بزار. وقال صلى الله عليه وسلم: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم.
1: يتكلم على حسن المعاشرة عليه رضوان الله، ويقول في معاشرة الولد ومهمة، تقدم معنا معاشرة الوالدين، وهذا على الأولاد مع أبائهم وأمهاتهم، كذلك الآباء والأمهات مع الأولاد لهم مسلك إحسان ذكره صلى الله عليه وسلم. رحم الله والدا أعان ولده على بره، ساعد الولد على البر بما يفيض عليه من حنانه ومن عطفه ومن مسامحته، فيكون عونا للولد على البر، فينال رحمة الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكل أب ولكل أم أعانوا أولادهم على برهم، ولا تقوسوا أمامهم وتشددوا حتى يوقعوهم في العقوق فيخسر الأولاد ويتعرضون للطرد واللعنة والعياذ بالله تعالى. ولكن إذا صبر الآباء عليهم وسامحوهم بحقوقهم وأضافوا عليهم حنانهم فساعدوهم على برهم فلهم الرحمة، نجا الأولاد وصاروا من البارين، وظفر الوالدان بالدعاء المصطفى لهم بالرحمة. رحم الله والدا أعان ولده على بره. يقول: ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا فضلت النساء، يعني إذا قسمتم شيء بين الأولاد فأعطوهم سواء، فأقرب لأن يتحابوا وأن لا ينزغ الشيطان بينهم. وقال: ولو كنت بأدعو إلى تفضيل أحد بقول لكم فضلوا البنات على البنين، قدموا على البنات، ولكن ساووا من أولادكم في العطية. فلهذا ليس مثل حكم وحكم الإرث للذكر متحدثين، العطية في الحياة يتساوى فيها الذكر والأنثى. و ذكر معاشرة الصبيان كذلك، يقول سيدنا أنس في وصف نبينا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان، يخصهم مزيد من الشفقة والرحمة لحاجتهم لذلك، لقوة الرقة والعاطفة على النساء ولضعف الصبيان وبداياتهم ما يتعرف، فيزيدهم من رحمته ورافته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحتى أكثر ما نقيل عنه من المباسطات الممازحات تعلق أكثرها بالصبيان والنساء. وقال من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فصبر على لاوائهن وضرائهن وأحسن لهن وأنفق عليهن دخل الجنة بفضل رحمته إياهن. قال له رجل: يا رسول الله، وثنتين بنتين بس ولا أختين؟ ما حد معه ثلاث. قال: وثنتين دخلوا بهن الجنة. فقال رجل: واحدة. وما حد معه إلا بنت واحدة ولا أخت واحدة، ما بيحصل هذا دخول الجنة بسببها. فقال: وواحدة، صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك. ويقول: من خرج إلى سوق من الأسواق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه. يعني محل الرحمة، وأكثر النفوس تنفر عنهن وتقدم عليهن الذكور، فإذا خالف في ذلك نفسه ومن أجل الله قدم البنات نظر الله إليه، ومن نظر إليه لم يعذبه. لا إله إلا الله. قال: أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: ريح الولد من ريح الجنة. ولهذا حتى يذكر بعضهم أنه إيش أحسن رائحة ممكن يشمها الإنسان في الدنيا قبل ما يخرج الطفل من بطن أمه، فرائحته الأدمية الإنسانية أطيب رائحة، أطيب رائحة يمكن يشمها الإنسان في الدنيا. ثم إن الرحمة والرقة للأطفال موجبة للجنة، فكان ريحهم من الجنة. لا إله إلا الله. يقول: ريح الولد من ريح الجنة، فلا يشبع ولده من ريحه وشمه. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له صبي فليتصابر، يعني يتنزل معه في خطاب على قدر عقله وعلى قدر فهمه ووعيه. وإذا يخاطبه بخطاب العقل الكبار الصبي ما يعرف إيش الحين يقول، هذا ما يكون بينهم انسجام. فليتصابر، صلى نفسك عن بوجه. هذا كان يلاعب الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم، ويمسك بيد أحدهم ويطلع برجله الولد على ساقه صلى الله عليه وسلم إلى ركبته إلى فخده ويرفعه إلى فوق، ويأمرهم يتسابقون، وقد جعلهم على ظهره وأخذ يمشي على يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم. فلما لمحه بعض الصحابة قال: نعم الجمل جملكما، حسن وحسين على ظهر سيد الكونين. فالتفت إليه صلى قال: ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان هما عليهما رضوان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أراد الخروج إلى الصلاة فتعلقت به أمامة بنته زينب، فحملها وخرج إلى المحراب إلى المسجد صلى بهم وهو حامل لها، وجعل إذا ركع أو سجد حمل بضعها على الأرض، وإذا قام حملها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. ولما رآها واحد من الأعراب، الأقرب الحابس، يقبل بعض الأطفال صلى الله عليه وسلم، قال: تقبلون أطفالكم؟ لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، ما أملك لك إذا ما في قلبك رحمة الأطفال. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال ويقول: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، فرقوا بينهم في المضاجع. ففيه ربطهم بالدين ولمانا، ومعنى علمهم إذا بلغوا سبعا فيستطيعون أداء الصلاة بفقه وعلم في أثناء السبع، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، أي إذا تركوها. فيجب على الأب أو الأم إذا تعمد ابنهم أو بنتهم ترك الصلاة حتى خرج وقتان يضربوه على ذلك حتى لا يتأخر ولا يتساهل بأمر شعائر الدين. وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر تربية على الطهر والعفاف والنقاء وبينهم في المضاجع. رواه البزار. ويقول علق الصوت حيث يراه أهل البيت بنودب لهم رضوا يعني راعوا شؤون الأسرة بتقويمها بالهيبة والإجلال ولو بتعليق الصوت. هذا لمن يخالف ولمن يضربونه بهذا فيصيرون متأدبين في البداية لأجل الصوت فيرسخ الخلق فيهم فيتحول لأجل الله سبحانه وتعالى لا خوف من الصوت. بعد
3: معاشرة الزوجة حسن خدمة الزوجة الزوج واحتمال أذاه والمحافظة على رضاه تجمع للمرأة جميع الفضائل. قال صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. رواه أبو داود. وفي كتاب دعوة الحق قال أقبلت أسماء بنت يزيد قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك إن الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك إننا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا
1: فضلتم
3: علينا بالجمع والجماعات وشهود بالجمع والجماعات وشهود الجنائز والحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم أفنشارككم في هذا الأجر والخير. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها؟ قالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فقال أفهمي أيتها المرأة
1: وأعلمي
3: من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فانصرفت وهي تتهلهل حتى وصلت نساء قومها وعرضت عليهن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففرحنا جميعا. حسن التبعل خدمة الزوج والقيام بحقوقه خصوصا عند كبره ومرض. خير النساء قال صلى الله عليه وآله وسلم خير
1: على خير النساء. هذا علم عليه خير النساء. هذا عنوان جانبي خير النساء. يقول أيضا معاشرة الزوجة لزوجها تنال بها إذا حسنت مراضي الحق والقرب منه والدرجات العلى. ويقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي. عن أم سلمة تقول فرضا زوجها عنها سبب لرضا الحق تعالى ودخولها الجنة كرضا الوالدين. ويقول أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما باس من غير شيء مقتض لذلك من شدة إجحاف وظلم أو خروج عن الدين والأدب فما يجوز لها عند في غير ذلك تسأل الطلاق. إذا جاءتها نفسها وهواها وقالت بس طلقني وهد الطلاق مصيبتها والعياذ بالله أنها تحرم عليها الجنة. أيما امرأة سألت الطلاق من زوجها من غير ما باس لم ترح رائحة الجنة والعياذ بالله تعالى. فمن لأن في فساد الأسر وتشتيت شمل المجتمع بطلب الطلاق أبغض الحياة الله الطلاق إنما عند الضرورة يضطروا إليه. وقال أيما امرأة سألت زوجها من غير ما باس فالجنة والإحرام في كتابه. وكذلك هذه المرأة التي أقبلت أسماء بنت يزيد قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك نائبة عن باقي النساء بنستفسرك في أمر هذا الدين يطلب المكانة والمنزلة عند الله يتفردون بها الرجال علينا ويخلونا احنا هكذا وكيف؟ يقولوا إن الله بعثك إلى الرجال والنساء. نعم كافة فآمن بك وبإلهك الذي بعثك سبحانه وتعالى. وإننا معشر نساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، إنكم معشر رجال فضلتم علينا. إيش فضلتم علينا؟ فضلتم علينا يعني خروج في الشوارع ولا في الأسواق؟ هذا كلام الفارغ حق الفارغين هذول الساقطين. فضلتم علينا إيه؟ جمع، فريضة جمعة عندكم تجمعون تحصلون ثواب فيها، جماعات في الصلوات الخمس في المساجد، شهود الجنائز والحج، تحجون أكثر مننا، نقدر مننا من تتفرغ وتروح الحج، ها؟ وأفضل من ذلك كل جهاد في سبيل الله يهدون. شفت كيف؟ ما دي يقولوا المرأة زاحمي الرجال، تبرجي تكاشفي خرجي في الشوارع، هذا كلام هذا إيه السفاهة هذا والسقاطة هذا والتفاهة. عندهم رغبة، قالت درجات ومكانة عند الرب وشؤون ترتقون بها في الآخرة، ونحن كيف؟ جماعة جماعات حج لبيت الله تبارك وتعالى وجنائز تشهدونها، نحن ما نشهدها، تحصلون قيراط قيراط ثواب، ونحن ايش نحصل؟ والجهاد في سبيل الله، وان احدكم اذا خرج حاج او معتمر او مجاهد حفظنا لكم اموالكم، نحن النسوان قاعدات في ديار حكم حفظنا لكم اموالكم وغزلنا لكم اثوابكم وربينا لكم اولادكم، افنشارككم في هذا الاجر؟ في لنا مرتبه عند الله ودرجه؟ هذا هو رغبة النساء الصالحات، رغبة النساء العاقلات. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله، التفت إلى أصحابه قال هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها؟ قال يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا وهذا التوضيح والتبيين. قال افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء، هذا كلام الرسالة والنبوة بلغيهم، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، ولا جمع وجماعات ولا جنائز ولا حج ولا جهاد إلا ولكن مثل كل هذا الأجر بقيامكم بالوظيفة الكبيرة التي خلقتنا من أجلها، وهي تصلح بها المجتمعات، حسن تبعل إحداكم لزوجها، تلف بيتها وتضمه وتقيمه على الرفق والرأفة والرحمة والألفة والإحسان، ولا بالي ما بيفوتها ثواب جمعة ولا جماعة ولا جنازة ولا حج ولا جهاد ولا شيء يعمله الرجال إلا ولها مثل ذلك الثواب. قال فانصرفت وهي تتحلل فرحا بالمنزل عند الله، حتى وصلت نساء قومها عرضها لما قلت له كذا، فقال رسول الله كذا وكذا، ففرحنا جميعا. حي الله النساء الواعيات الفاهمات الكريمات الشريفات العفيفات النظيفات. قلت تعالي بنحررش ظهري لنا محاسنش وتزيني لنا من شان نتمتع بالنظر ليش وكوني رخيصة بضاعة عندنا، هذا تطور وتقدم لك، وتعالي زاحمينا وشاركينا من شان ساعة بننظر ساعة بندق ساعة بن وهذا حريتك وكرامتك. جاءت البلهة البليدة طيب ايش يضحكون عليك يهوون بش الى اسفل سافلين، وتقولين اللي رفعك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله يصلح أحوالنا والمسلمين، فبل عنا المؤمنين نحول أحوال لأحسنها. واختمنا بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم.
4: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

كله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون.

حجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون.

0: نزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معلوما فأجله وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي نعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السادرة والقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لابراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا ونجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك منا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا سلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا.

قال طمسنا على عيني فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فيه إلى الأوقان فهم مقبحون

الله هو السميع العليم. سادة العرش مسبول علينا، عين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائه محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.

وأجعل الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء فسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك فيبني عنك اسميني منك وبصني بك اقمني بشهودك عرفنا الطريق اليك وعاوننا علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بأصلي صدقك امين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما

يا خفي الله جلالتي والسن يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله.

0: أرحمنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: إلا في منهج أيها الإخوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير كل اللي حكينا، منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يعني بالمنهج؟ أطبق القاعدة التي تقول لكل مقام مقال. أنا أجدني الآن أمام جموع من الناس ليس فيهم أحد من المسؤولين، فيهم التاجر، فيهم العامل، فيهم الموظف، نعم، فيهم المزارع إلى آخره. طيب، أنظر إلى المنكرات التي تشيع بين هؤلاء الناس. ما هي منكرات التجار؟ ما هي منكرات الموظفين؟ ما هي منكرات العمال؟ ما هي منكرات المزارعين والفلاحين؟ صح، منهجك. أنا أمامهم، إذن أحدثهم عن منكراتي. يا جماعة، أنتم موظفين، بدواركم لازم تتقوا الله، لازم تغلطوا في أعمالكم، لازم تغلطوا. الموظف في دائرته إنما يعبد الله عز وجل من خلال خدمته لهذه الأمة. جاء وقت الظهر وأنت لما بدك تطلع من وظيفتك تكون أدى للعصر، لازم أنت وزملائك تتخذوا مصلى في هذه الدائرة وتصلوا وترجعوا لوظيفتك. ما عم تصلوا، هذا غلط يا أخواننا، ما بيصير. الموظفين قدام يمجين لهم يقولون مزارعين. يا جماعة، انتو لما عم تيجوا تزرعوا ما لازم تغشوا المواطنين بمزروعاتكم، ما لازم تنموا مزروعاتكم بالوسائل بالمبيدات التي تبيد الانسان قبل ان تبيد الحشرات، ما لازم تتخذوا الوسائل التي تجعل الفاكهة تنمو أمام الأعين ولكنها تميت الإنسان إلى آخر ما هنالك. أنتوا يعني جماعة الفلاحين أصحاب الشياء الذين تعيشون في البادية، ما لازم تجوا في أوقات الربيع تغشوا السمن بالشحوم، تشتروا أكياس الشحوم مشان حتى تغلطوها. لك هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذول عندنا عم يسمعوني. لا لا، طيب انتوا يا عمال انتوا صح ولا لا؟ هذا هو المنهج الذي كلنا لما بنلاقي حالنا قدام هذول، ها هذا ما ينبغي ان نقوله ونعيد ونكرره ونعيد. فاذا وجدنا انه في منكرات ليس المسؤول عنها العامل ولا التاجر ولا الفلاح ولا الموظف، وإنما المسؤول عنها أولياء أمر المسلمين، إذن ينبغي أن نتخذ الوسائل المختلفة للقاء هؤلاء الإخوة المسلمين. وأنا وحدي الكل ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، وأنا مسؤول عن هذا الخلاف. نحن نريد أن نلتقي لنذكر شيئا. نعم، استطعنا، ربي عز وجل يسر، نتحدث عن المنكرات كلها ونقول ونبين كيف أن هذه منكرات يجب أن تمتلخ، ونتحدث عن السبل للانتهاء، ونتحدث عن خطورة بقائنا وهو إلى آخره. نأخذ بنأخذ طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت لكم الحكمة مو يعني الرخاوة الدائمة، الحكمة يعني نسلك السبيل الذي يحقق الغرض، هذه معنى الحكمة. هذا موجود والله مو موجود. هذا من حيث الشكل موجود بس المضمون موجود. كيف يعني من حيث الشكل موجود؟ أنا أجد نفسي الآن أمام هؤلاء الإخوة، يمكن لا الجامع كله ملان، بنسى هذول مين هن الذي إدامي، بروح بك على مين؟ الدولة، تطبيق الشريعة الإسلامية والكذا وإلى آخره، ومدري شو هو، وبحكي وبزبد وبرغي وإلى آخره. إيه؟ وهذول الموجودين ما لهم علاقة بالدولة، لا هن الوزراء ولا هن الحكام ولا هن شيء. راح كلامي كله في أدراج الرياح. نحن انتهينا إلى حالة اعتدنا فيها ونحن بالخطب الجمعة كذا أنه ما نحكي إلا عن المسؤولين المواعدين، لا عم يسمعوا ولا عم يشوفوا. نعم اعتدنا هيك، اعتدنا أنه ما نحكي عن الموجودين، لدرجة أنه واحد من حكايتي إذا صار بده يحكي عن التجار بده يحكي عن أعمالهم بتأففوا بتأففوا. وحصل هذا، نعم حاولت أن أسلك هذا المسلك كما يقول العز بن عبد السلام غيره. والله أنا هذول الناس الدامي يا جماعة اتقوا الله بأعمالكم التجارية، أنتوا عم تعملوا كذا كذا كذا كذا، هذا ما بيجوز، ما الحرام هذا إلى آخره. نعم كانت النتيجة أنه بعض منهم أرسل إليه يقول انزل عن كتف التجار بقى حاجتك. أنا لو جيت بدل ما احكي عن التجار احكي عن الدولة، كيف الدولة عملت شيء الى الاسلام والمنكرات بصفقولي، بطلع من الجامعة وانا بطل. لكن لاني صرت احكي عنهم صار لازم انزل عن كتف التجار. هذه الحالة منين نسجت؟ من الخطأ في المنهج، من الخطأ في المنهج. نعم ينبغي أن يكون دعاة الإسلام أولا قائمين بهذا الأمر بوجه الله، لا آخر شيء الحديث عن هذا الموضوع، بوجه الله فقط. ثانيا أن يلتزموا بهذا المنهج متعاونين عليه. لما الكل يطلبوا لقاء مع المسؤولين، قد ما يكون وزير، قد يكون أكثر من وزير، قد يكون رئيس الوزراء، قد يكون دولة، يا أخي نحن مسلمون، نحن جايين نحكي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا نرضى بهذا المنكر، ونحن متعاونين معكم، ونحن إلى آخره، بس كل الله لله. لك يا جماعة ربي عز وجل هو الهادي، بس بيطلع فيه. أنا لما عمرو عند منهم إن شاء الله حتى ابني لحالي مركز لربي عز وجل، اين عم يطربني كلامي لا بيفيد، بيلاقيني سمج عليه رئيس او الوزير او الشخص، ايش ليش؟ لانه ربي عز وجل مطلع، بدي ابني لحالي مركز، بدي اطلع اقول للناس شو حكيت، وكل ما احكي انا امبارح حكيت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا. اين عم ربي مطلع ولا لا مطلع يعني. لكن اذا انا قبل ما اروح انا واخواني طبعا قعدنا بهالليل، بكره بدنا نروح نجلس امام رئيس او امام وزير او كذا لنامر بالمعروف عن المنكر، طيب يا رب اجعل لساني قبولا كما جعلت لنبيك محمد قبولا. نعم يا رب يا رب، انا جندي من جنودك، انا مالي غرض، لا بدي أكله لا بدي أشربه لا بدي وظيفه، لا بدي أنك أنت تكون راضي عني. أنت قلت لي كلامك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، أمن لي منهم يا رب. أنا هلأ بدي أطلع وأحكي وأحكي، أنا وزميلي كما بي الليل عم يحكي كلها تطلعنا من هيك. شو بتتصوروا أنه لما بنحكي رب العالمين لا لهؤلاء الناس رأسا الكلام بيدخل على قلبه رأسا، أليس كذلك؟ هل هذا النهج موجود؟ هذا هو النهج الغائي. نعم ولذلك نحن مقصرون، ما ينبغي أن نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا، نحن مقصرين. شم ريعة كفنا يا عمي، نحن مقصرين نشم ريعة كفنا ونعرف التقصير منين نابع. لك ما في شك انه غيرنا مقصر قولا واحدا. والباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وين وين وين الناس اللي بدهم يدعوا الى الله؟ بلتفت يمين وشمال ما في حدا، بلتفت يمين وشمال ما بلاقي حدا. اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. عرف عن أحد العلماء شهرته باختصار الكتب والمطولات، فخرج ابنه ذات يوم فصادف رجلا طويلا فقال له: لو رآك أبي لاختصرك. سمع أعرابي إحدى المغنيات تقول: اللهم لا تمتني حتى تغفر لي، فقال لها: يا هذه، أنت لم تسأل الله المغفرة بل تسألينه طول العمر. قيل لأعرابي: كيف حال ابنك؟ قال: حي يرزق. فقيل له: وكيف حال زوجتك؟ قال: حية تسعى وتلدغ.

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك بنعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك.

وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين.

واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء

أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فمن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وكر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني وانت على كل شيء قدير. امسينا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله وعليه وآله وسلم، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين.

وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد

الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

المؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى يا واسع الفضل اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة، حمدكم الله، عادوا بين المناكب والعقاب، تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم رب عنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد
1: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله

0: أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين. ومن المعلوم أنه

كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم

ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بين

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإيام في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.

0: صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وإلى روح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم معلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله. تعوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصيبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك

ذاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد.

قل

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: سود الصلاة رحمكم الله.
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، والله أكبر.

الله العلي العظيم في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سندكم المتصل إلى الإمام الشعراني رحمه الله، ونفعنا بعلومكم وسائر الصالحين، آمين. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على البكور في طلب الرزق وغيره من حوائج الدنيا، ويقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول باكروا طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم الصبح فلا تناموا عن طلب أرزاقكم فإن نوم الصبح تمنع الرزق. وكان أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها بعد صلاة الصبح فوجدها مضطجعة فحركها برجله ثم قال لها يا بني قومي فأشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وكان علي رضي الله عنه ينهى كل من رآه نائما قبل طلوع الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة ذكر الله تعالى في الأسواق، ويقول من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف السيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى الله له بيتا في الجنة. أذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب العمل إلى الله عز وجل سبحة الحديث، وأبغض العمل إلى الله التحريف. وقال رجل يا رسول الله وما سبحة الحديث؟ قال يكون القوم يتحدثون والرجل يسبح. فقال يا رسول الله وما التحريف؟ قال القوم يكونون بخير فيسألهم الجار أو الصاحب فيقولون نحن بشر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول شر المجالس الأسواق والطرق، وخير المجالس المساجد، فإن لم تجلس في المسجد فألزم بيتك.
2: الحمد لله مكرمنا بحسن البيان على لسان من أنزل عليه القرآن عبده المختار سيد الأكوان محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه وعلى من والاهم واتبعهم وجميع آلهم وصحبهم وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويشير الشيخ عليه رحمة الله إلى ما ورده من المندوبات والمستحبات لمن يطلب الحلال والطيب من المال لينفقه في مرضات ذي الجلال، وأنه ينبغي له أن يبكر في الأحوال والشؤون فإن في التبكير والمبادرة بركة وخير كثير لا يحصله المتأني والمتأخر والذي لا يباشر القيام بالأمر من أول وقته. ويقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. وأيضا أورد الحديث الآخر باكروا طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح، أي المضي في الغدوة في أول النهار، فيكون ذلك من الأوقات التي تحصل فيها من الله بركات وتيسير، وبالبرمجة التي طرأت على المسلمين في الأوقات الأخيرة عدم البكور في أمور الخير وفي أمور طلب الرزق كذلك، وصارت لهم نومات في غير محلها وسهر في غير محله، فيسهرون على غير الطاعة وغير الذكر في الليل وينامون في أول النهار عن الخير وعن اكتساب الرزق ويكونون متأخرين بعد ذلك. ومعنى المعلوم قلة البركة في كثير من مساعي الناس وكثير من أموالهم وأحوالهم، فينبغي أن أن أن يستنار بنور السنة الشريفة وما بينه صلى الله عليه وسلم ووضعه لأمته من التبكير في طلب الرزق والتبكير في طلب العلم والتبكير في حضور مجالس العلم والخير والتبكير في كل ما يطلبه الإنسان ويحتاجه من أمر دينه ودنياه. فإن في البكرة بركة. ويقول إذا صليتم الصبح فلا تناموا عن طلب أرزاقكم فإن نوم الصبحة تمنع الرزق. الصبح النوم بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس أي تمنع الرزق، إما تمنع البركة في الرزق أو تمنع الرزق الطيب. فما رزق صاحب النوم في هذا الوقت فإما رزق غير مبارك فيه وإما رزق غير طيب غير حلال. وفي الآثار أن الذي يقعد يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أسرع في تحصيل الرزق من الذي يجوب الآفاق، يعني يسافر فيها لطلب الرزق. هذا الذي يعتكف بعد صلاة الصبح إلى أن يذكر الله أن تطلع الشمس مبارك له في أرزاقه وأحواله، وأجلب هذا للرزق المبارك له من أن يجوب أن يسافر في طلب الرزق في البلاد، أن يجوب الآفاق البلدان والأماكن المختلفة. وهكذا في عمارة ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس خاصية قوية في تيسير الأرزاق الحسية، وفي عمارة ما بعد العصر إلى غروب الشمس خاصية قوية في جلب الأرزاق المعنوية القلبية. وفي الحديث أيضا لأن أقعد معكم نذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أو أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. أيوة. إذن ففي عمارة هذا الوقت خير كثير. وقال له كان نصر يقول دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنى على سيدنا فاطمة عليه السلام بعد صلاة الصبح وجدها مضطجعة فحركها برجله الكريمة وقال يا بني قومي فاشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا أنه يجوز إيقاظ النائم في مثل هذا الوقت، وأنه أن كان نائما فلا يجوز إزعاجه ولا إيقاظه إلا لطلب منه أو لحاجة، وإلا ما يمكن إلا من نام على بطنه فيجوز إزعاجه ليتحول، ومن نام بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فيجوز إزعاجه من النوم وغيرها. ولا ما يمكن تزعج نائم ولو بقراءة ولا بقراءة، ما يمكن ترفع صوتك بالقراءة حتى تزعج النائم فتاثم تركه فيما، لكن إن كان بعد صلاة الصبح وإلا نائم على بطنه فيجوز تزعجه حتى يعتدل لما جاء في كراهة ذلك مكراهة ذلك. وكان عليه الله عنه ينهى كل من رآه نائما قبل طلوع الشمس، ولهذا كان يقول ما يحبون النوم قبل صلاة العشاء ولا بعد ولا قبل طلوع الشمس بعد صلاة الصبح. ويقول قائلهم لو كان لك سنة من النوم لا تنام في هذا الوقت، هذا الوقت لا تنم فيه، ابتدى النوم فيه ما بين المغرب والعشاء وما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال وكان صلى الله عليه وسلم يحث على كثرة ذكر الله في الأسواق لأن محل الغفلة وقد يحصل فيها قش وخداع وغير ذلك، فالذاكر لله فيها يتضاعف أجره، وذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين اليابس الهشيم. مثل الذي يذكر الله ربه هو الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ففي الذكر في السوق خاصية. ويقول من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وحي لا يموت ويدخره على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ألف ألف مليونا ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى الله له بيتا في الجنة ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الجهاد في سبيل الله في الفارين اللي فروا من الزحف وتعرضوا لغضب الله وهذا ثابت في مكانه فذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين هكذا فحديث اسمه أن بنى الله له بيتا في الجنة هذا عند الإمام الترمذي والحديث قبله عند ابن ماجه وكذلك أنه عند الحاكم وغيره وجاء بسند حسن ألف ألف حسنة ومحو ألف ألف سيئة ورفعت ألف ألف درجة نعمة كبيرة من الله ثلاثة ملايين تحصلها لما تدخل بين أهل السوق وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وبدأ الخير وهو على كل شيء قدير تذكر الله في محل الغفلة فتحصل هذا الربح الكبير قال وكان زمان يقول حب العمل إلى الله عز وجل سبحة الحديث عندكم سبحة الحديث ها كيف أحب العمل إلى الله تبارك وتعالى الله عز وجل سبحة الحديث يعني الذكر لله تعالى في أثناء الكلام كان سيدنا أبو بكر يخلط كلامه بلا إله إلا الله كل ما يتكلم مع أحد يقول لا إله إلا الله يتكلم كلمات يقول لا إله إلا الله وهكذا وكان كثير ما يغلب على سيدنا عمر التكبير كلما تكلم وتسمع يقول الله أكبر كان يغلب على سيدنا عثمان التسبيح كلما تكلم في أثناء كلامه يقول سبحان الله كان يغلب على سيدنا علي الحمد أي أحمد الله تبارك وتعالى في أثناء ما يتكلم يقول الحمد لله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وكذلك يقول بغض العمل إلى الله التحريف رجل صلى الله ما سبح قال يكون قوم يتحلقون يتحدثون ورجل يسبح سبحة الحديث ما يسترسل في الكلام إلا بذكر الله سبحانه وتعالى أما التحريف قال قوم يكونون بخير فيسألهم الجار أو الصاحب يقولون بشر هذا بغض عمل التحريف يقولون ما عندنا شيء نحن تعبانين والخير عندهم يجحدون نعمة الله هذا من أبغض الأعمال لله سبحانه وتعالى وفي الخبر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما وفد مرة إلى مكة ولم يجد ابنه سأل عن إسماعيل فقالت له زوجته أنه خرج في صيد ونحو فقال لها كيف حالكم قالت بشر وأنا تعب وشكت له فقال لها إذا جاء إسماعيل فأقريه السلام وقولي له غير عتبة بابك فلما جاء إسماعيل قالت وقف رجل شايب له مهابة وعليه كذا وقال كذا قال ما وصفه قال كذا كذا قال ذاك أبي ماذا قال قال سألني كذا وقلت له كذا فقال قل لي سلم عليك وغير عتبة بابك قال هذا أبي وقد أمرني بفراقك الحقي بهلك روحي انت زوجه غير صالحه لاسماعيل فمر مره اخرى مع زوجه اخرى جرهم فسال عنه فقالت له انه خرج للصيد ونحوه فقال لا كيف حالكم؟ قالت بخير بفضل الله وبيوسف نعمه الله وعندنا قال تفضل نعطيك ورث وانزل نكرمك بما عندنا قال ما قوتكم قالت له اللبن واللحم فدعا بالبركة ولهذا اللبن واللحم في مكة أكثر بركة منه في غيره حتى كانوا يقولون إن الجمع بين أكل اللحم في الليل والنهار مضر إلا في مكة المكرمة من دعوة إبراهيم عليه السلام المكان. قال إذا جاء إسماعيل فقريه سلام وقولي له ثبت عتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال ذاك أبي إبراهيم خليل الله وقد أمرني ألا أفارقك. هكذا فهذا التحريف يكون الناس بخير يسألهم الجار أو الصاحب يقولون بشر إن لنا رجعون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول شر المجالس الأسواق والطرق وخير المجالس المساجد، فإن لم تجلس في المسجد فالزم بيتك. وفي الخبر الآخر حب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغفلة ومحل الغش ومحل الخداع وإلى غير ذلك من الذنوب. فقال إذا ما جلست في المسجد في بيتك أستر لك من أن تضيع وقتك في في في سوق بين لاهين وبين غافلين. الشر الذي كان يوجد في الأسواق طارد الناس الآن بواسطة الأجهزة إلى أي محل يحصلوا في حقه الجوال حيث ما كان. يكون في شر الأماكن هو حيث ما كان حتى في بيته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. بارك الله في الأوقات وبارك الله في الأقوات وبارك الله في الحركات وبارك الله في السكنات. كشف الله الضر عنا وعن المؤمنين والمؤمنات، حول الأحوال إلى أحسنها، وفر من تقل الله الحمد لله محمد البدر بن عبد الرحمن بن مهدي المحضار، جعل الله قبر روضة مرياض الجنة وجعله من عذاب وقاية وجنة، رفعه في الدرجات ولام خيار الملا وتقبل جميع حسناته وضعف كل حسن لما لا نهاية وبدل جميع سيئاته إلى حسنات تامر من رفع عنهم عنه فوسع العفو والمغفرة وصلح شؤوننا وأهلنا وذرياتنا ذوينا والأمة وصلح بشؤون الصالحين بشرف الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيالك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في

الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
3: يا سلام.
2: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى واسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
1: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: احتاج نحن معاشرنا الآباء يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد منهم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهباته، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
1: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، البرنامج الذي نتذاكر وإياكم فيه شيء من أخبار البشير النذير حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن وإياكم في البرنامج نحاول أن نعرج على علوم السيرة النبوية ونضع بصمة في التعلم والاستفادة من كل علم. طبعا لا يمكن أن يحتوي برنامج كل هذه العلوم، ولكن فيها إشارات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الإشارات البشارات لتعلم شيء من العلوم المتعلقة بسيرة سيد السادات. وتكلمنا في علم الخصائص وعرجنا على مجمل وأهم ما يمكن أن يتكلم في علم الخصائص، وبعد ذلك بدأنا في علم دلائل النبوة، ونحن وإياكم تقريبا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، المرحلة الخامسة التي هي من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا المرحلة ذكرت قبل وفاة النبي وهي تدل على النبوة. لماذا؟ لأن النبي تكلم عنها، ثم بعد ذلك حصلت بعد فترات طويلة من انتقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو لم يكن نبي الله، لو لم يكن رسول الله، لو لم يكن حبيب الله، من الذي أعلمه؟ من الذي علمه؟ من الذي خبره؟ من الذي قال له سوف يقع وسوف يكون وسوف تفتح وسوف تنتصر وسوف تصل ويحصل لفلان كذا، وفلان يقابل فلان، وفلان تقتله الفئة الباغية، وإن قابلت أنت فلان فاطلب منه الدعاء وسوف يطيل الله في عمرك حتى ترى كذا وكذا. من الذي أعطى هذه الأخبار؟ يضرب على الصخرة فيقول فتحت فارس، فتحت الشام، توني أهل حمير مؤمنين مناصرين. من الذي ألهم؟ من الذي أوحى؟ من الذي علم؟ من الذي أخبر رسول الله؟ إنه المولى تعالى في علاه. كل هذه دلائل تجعل للعقل العاقل المنصف الأمر القطعي في عقله وفي فكره أن هذا رسول الله. لا يبقى إلا توفيق الله للعبد كيف يمتلئ بحب هذا النبي المصطفى، كيف يخرج من الدنيا وليس عنده شيء. وهذا ما أرجو من برنامجي لي ولك ولك ولكل من يسمعنا ولكل من يتابعنا، كيف نخرج من الدنيا وأجمل وأذ وأطيب ما في قلوبنا حب الله وحب رسوله. على الأقل على الأقل يا سادتي، إن لم يكن حقيقة في قلوبنا اطلب الله في الدعاء، قولوا يا رب لا تجعل في قلبي أحب إلي منكم من رسولك. النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ولدي والده حتى أكون أحب إليكم أو أحب إليه من ولدي والده والناس أجمعين. في الحديث الآخر: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المسألة غير قابلة للنقاش، لا شيء في الكون أجل وأعلى في قلوبنا من حب الله ومن حب رسوله. فبعد ما تسمع هذه الدلائل، هذه الحقائق، هذه المعاني، كيف تفتش في قلبك؟ كيف ترتقي بها؟ ترتقي بها بالتعرف على سيرته، ترتقي بها بكثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى، ترتقي بها بمحاولة تطبيق قدر المستطاع

في مسألة المعجزات التي ذكرت في القرآن الكريم، وذكرنا حادثة الإسراء والمعراج وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في بداية سورة الإسراء، سبحانه الذي أسرى بعبده. وتأتي لنا الآية الثانية، الآية المبهرة، أصحاب عيسى سألوا عيسى أن يطلب من الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هؤلاء طلبوا آية، كفار قريش قالوا أرنا آية. فلما طلبوا آية أراهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم آية، حتى قال الطبري وغيره أغلب المعجزات أرضية، ميزة هذه المعجزة أنها سماوية، وهذه من مما خص بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بالقمر ينشق، وإذا بالنبي يدعو المولى سبحانه وتعالى، وإذا بالقمر ينشق، وكأنه في بعض الروايات كأنهم طلبوا انشقاق القمر، فدعا الله سبحانه وتعالى. من الذي كونه؟ من الذي جمعه؟ من الذي يفنيه؟ من الذي يزيله؟ الله سبحانه وتعالى. الذي أوجده قادر على شقه وقادر على إعادته. حتى عندما انشق القمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اشهدوا، لأنه يعرف أن القلوب الجاحدة من أهل الكفر لن تؤمن، القلوب المنصفة مباشرة ما عندها خيار إلا أن تؤمن وهي ترى القمر ينشق أمامها. يقول عبد الله بن مسعود فانفلق فلقتين، أصبح حراء بين الفلقتين من القمر، من انشقاق القمر. بعض الروايات تذكر أنه ثبت نصف في مكانه ونصف تنحى، وبعض الروايات تذكر أنه انفلق فلقتين. الشاهد أنه الروايات هذه كلها تبرز حقيقة قول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر دلالة عظمة هذا النبي ومنزلته عند الرب سبحانه وتعالى، وأن الله لا يرد شيء طلب سيدنا محمد. الانتباه اللي نحتاج نستفيده إحنا من هذه الآية، قرب الساعة يا سادتي، الساعة قربت، فماذا أعددنا لها؟ جاء صحابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ اسمعوا الحديث هذا يا سادتي، خذوا لكم نصيب من هذا الحديث، جزى الله عنا ذلك الأعرابي خير الجزاء، تعلمنا منه علم عظيم. يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها، لا كثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكني أحب الله ورسوله. ما هو القلب اللي يحب الله ورسوله حيكون مصلي وحيكون محافظ، هو يبغى يقول أنه أكثر شيء أنا عديته في قلبي أكثر من صلاتي ومن صيامي ومن طاعتي، مع أنه كلها بيقوم بها، أكثر شيء عديته في قلبي، أكثر شيء أتزود به اليوم القيامة، أكثر شيء إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى سوف أذكره، أن قلبي يحب الله ويحب رسوله. أنت تقدر تكون كذا، ولما تنطرب وتفهم هذا المعنى تفتح لك أبواب السماوات كلها، لأن المرء لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا بالحب. المرء يحشر مع من أحب، فإذا صدقنا في الحب فتح لنا من غير أهلية، لكنه فضل من الله أن نكون في رتبة رسول الله يوم القيامة، نحشر مع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمرء يحشر مع من أحب. سمع الحديث سيدنا أنس قال وأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يحشرني معه، وأنا وإنت وإنت نقول ونحن والله نحب رسول الله، يا رب يا رب اجعلها حقيقة، ونحب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم وأن لا يحول بيننا وبينهم، اللهم أمين يا رب العالمين. الشاهد أنه انشق القمر فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحجة على الكفار، وكان سيدنا أبو بكر حاضر وقالوا يا أبا بكر اشهد، وشهد عدد من الصحابة، والحديث روي في البخاري وفي عدد من كتب مسلم والإمام أحمد وأبو داود وغيره، عدد من الصحاح مروي حديث انشقاق القمر. المشكلة إيش؟ المشكلة في العقول المتربسة. لما شافوا القصة هذه، هذا شيء خيال، شيء محال لولا أن إرادة
الملك الحق سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كل شيء بيده، كل شيء بأمره. لما رأوا هذا الأمر إيش قالوا كفار قريش؟ قالوا لقد بلغ سحر محمد حتى أنه سحر القمر. طيب ليش تطلب يا جماعة؟ هذا ترى كل طلب تطلبوه حج عليكم يوم القيامة. الله إذا قام الحجج هذه اشتد عليكم الأمر يوم القيامة، أحسن لكم لا تطلبوا شيء طالما أنتم ما عندكم رغبة تؤمنوا. بس هي المكابرة. لذلك ليش جاءت دائما الوصية بتزكية النفس يا سادتي؟ لأن المكابرة تحول بين الإنسان وبين كثير من الحق. المكابرة عدم تزكية النفس تحول بين الخير وبين يعني وصوله للإنسان. لذلك جاءت الوصية قوية، وجاءت مهمة النبي أن يزكي الأنفس، يزكيهم، قد أفلح من زكاها. أمر جدا مهم، لأن هذه النفوس لما ما تزكت تشوف الآية قدام عينها بس مكابرة، ما هي قادرة كده يعني تتنازل وتؤمن بمحمد. الكبر، التعالي، الغرور. وكم من أناس فينا حرموا كثير من خيرات الدنيا والآخرة بسبب كبرهم أو غرورهم أو تعاليهم أو أمراض قلوبهم. لذلك الأذكياء هم الذين يهتمون بتزكية النفس. ومن أعظم وسائل تزكية النفس التأمل في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شوف كيف النبي كان يعامل الناس، كيف كان يعامل الصبيان، كيف كان يعامل النساء، كيف كان يعامل أهله، كيف كان يعامل الحيوانات، كيف يتعامل مع الجمادات، كيف يجي ويضم الجذع ويحضن الجذع ويتكلم مع الجذع ويباسطه. يا الله يا الله يا الله، ما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الكفار قالوا لقد بلغ سحر محمد أن سحره حتى القمر. فقال بعضهم لا لا لا لا نؤمن حتى نسأل بعض القوافل التي سوف تأتينا. إذا كان هو سحرنا، سحرنا إحنا ما حيقدر يسحر الجزيرة كلها. في بعض القوافل لسه جاية بعد أيام، خلونا نسألهم. وصلت بعض القوافل، قالوا لهم هل رأيتم فيما مضى من الأيام شيء غريب؟ بعضهم قالوا نعم رأينا أمر عجب، وحدثوهم بحدثة انشقاق القمر. طيب خلاص انتهينا، مو ربنا قال وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذا رأوا الآية، كل آية يروها يعرضوا، رأوا الآية بأم عيونهم يقول سحر مستمر. إيش اللي خلاهم يقولوا سحر مستمر؟ أنا أقول لكم الآن، هم قالوا الآن هذا محمد سحرنا وسحر القمر، بس ما حيقدر يسحر الناس كلها. تمام، فإذا جاء الناس وقالوا إن القمر انشق، خلاص نؤمن ونسلم ينتهي الموضوع، صح ولا لا؟ تمام. لما جاءت القوافل وقالوا لهم هل رأيتم شيء؟ قالوا نعم، وحدثوهم بحادثة انشقاق القمر. قالوا لقد بلغ سحره الآفاق، وصل سحره حتى تعدى مكة ووصل إلى الآفاق. ياهو، أنتوا كنتوا تقولوا قبل شوية أنه ما يمكن يسحر الآخرين، سحرنا، سحركم أنتوا حوله، يسحر ناس على مسافة 100 كيلو 200 كيلو، وش الجنان هذا؟ لكنه الكبر الذي حرم إبليس الجنة، والذي حرم عمه أبو لهب الجنة، والذي حرم أبو جهل وعقبة وغيرهم التعالي والغرور، مع أنه كلهم كانوا يسمونه الأمين. فهذا على عجالة، يعني إن شاء الله أنه يعني ذكرنا أمهات ما يذكر في ما كان في حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تلك المعجزات. طبعا معجزة انشقاق القمر يوجد أقوال يعني بسيطة لأهل العلم يقولون أنه لسه هي حتحصل، وأنه حتكون في آخر الزمان، لكن هذا مخالف للنص الصريح في كتاب الله، مخالف للتواتر المذكور في كتب السنن وكتب الصحاح من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
هذا يعني ما يحببت أن أذكره في المرحلة الرابعة. طب نيجي للمرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ثم حدثت ووقعت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومجملها طبعا ما تقدر تحصيها كلها، لكن مجملها أمهاتها تنحصر في ثلاث أقسام تقريبا. القسم الأول حال الأمم، أحوال أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أحوال الأمم ذكرها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ذكر أحوال الأمم ذكر عام، وذكر كذلك أحوال بعض الأمم ذكر خاص. ذكر حال أمة النبي فيما يكون لها في مستقبل الزمان، وذكر أصناف ومنهم الخوارج. والخوارج سبحان الله، ولأن الله أطلع رسول الله على فتنتهم، النبي ذكر فيهم عدة أحاديث إن شاء الله الله يبارك في الأوقات نذكر فيها شيء. وشوفوا كيف النبي وصفهم وصف جدا دقيق. ليش أكثر من وصفهم زيادة عن غيرهم؟ لأنه دائما الطعن لما يأتيك من الداخل أشد من الطعن من الخارج. سهل عليك جدا أن تعرف عدوك من الخارج. المصيبة، كل المصيبة لما يكون عدوك من الداخل، لما يكون من بني جلدتك ويكمن العداء لك. لك ما يعني هؤلاء جدهم كبيرهم رأس صبحتهم كان يقول يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هو في زمن النبي بيقول للنبي اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني أنت اللي عارف القسمة التي أرادها أريد بها وجه الله، ألا تستحي وتقول هذا في حضرة رسول الله؟ فلذلك لما يأتوا أحفاده وأولاده ومتبعين فكره ويسيئون الأدب على الإسلام ويسيئون الأدب على العلماء ويسيئون الأدب على المجتمعات وعلى الحكام وعلى الناس كلها، لا تستغربوا، هم أساءوا الأدب على النبي صلى الله عليه وسلم. هم اتهموا النبي في عدالته، مع أن النبي يقول فيهم تحقر صلاتك عند صلاتهم، تحقر صيامك عند صيامهم. المهم إن شاء الله يأتي ذكرهم في التسلسل، ما نريد يعني أن نقطع التسلسل. الشاهد أنه ما ذكره النبي في أخبار الأمم، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار الفتن والملاحم وما يحصل، يحصل فتح كذا يحصل فتح كذا، إن شاء الله الآن نذكر يعني نعرج على بعضها معنا، ما جاء كذلك في أخبار الساعة وعلاماتها. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كل ما حيكون، إيش اللي حتحصل من أمارات وعلامات الساعة، وإن شاء الله نخصص لها حلقة كاملة. طبعا هو برنامج كامل، يمكن لو أحب الإنسان أن يفصل في علامات الساعة ربما تستغرق برنامج كامل، لكن مثل ما قلنا البرنامج هو لفت نظر وتشويق وفتح أبصار وبصائر إلى ملامح في السيرة. بعد كده الواحد يرجع مع أولاده مع أهله مع أسرته مع أحبابه يبحث عن نصيبه من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أخبار الفتن والملاحم، أخبار الأمم، الأمم بشكل عام حال الأمة، بعض الأمم بشكل خاص، الأمم كأفراد ذكر أحوال النبي، بعض أحوال الأفراد يحصل لفلان كذا ويحصل لهذا كذا ويحصل لهذا كذا، إن شاء الله الآن نأتي بذكرها، وكذلك أخبار الساعة. في حديث مهم ذكره سيدنا حذيفة، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا الحديث مروي في سنن أبي داود، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم الأيام جمعهم وقام فيهم فذكر لهم كل ما يكون إلى قيام الساعة، ما من حدث يحدث إلا وذكر لهم يا رسول الله. حتى يقول سيدنا حذيفة يعني وكأن هذا الحدث ينسى، عندما يحدث نتذكر أنه قال رسول الله كما يغيب الرجل من أمامي فيأتي فأتذكره. حين واحد لما يكون غايب من أمامك ما يكون على بالك، لما تيجي تشوف أوه أنت فلان، آه عرفتك أنت كذا وصفك كذا. يقول فالنبي ذكرنا الأحداث كلها إلى قيام الساعة، حتى إذا حدث حدث تذكرناه كما يتذكر الواحد فينا الرجل الغائب. ما خلى النبي شيء
من يومهم إلى قيام الساعة من الأحداث، ربما تكون أمهات الأحداث، ربما تكون كل الأحداث بالتفصيل. يعني كلمة سيدنا حذيفة كلمة حقيقة تشعر أن النبي ذكر لهم كل الأحداث، وهو يقول يعني ما ترك شيء يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة، كذا العبارة، إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء. يعني ترى مو بس أنا، كل أصحاب الحاضرين كلنا عارفينه، وإنه لا يكون منه الشيء فأعرفه وأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. من تصير أشياء، أوه هذا اللي كلمنا عنه رسول الله، تصير قصة، أوه هذا الذي حدثنا عنه رسول الله، تصير فتنة، يوه هذا الذي يعني ذكرها لنا رسول الله، تصير ملحمة، هذا الذي شرح لنا رسول الله. سيدنا أبو حذيفة يقول يعني ذكرها من ذكرها من أصحابي ونسيها من نسيها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شوف إلى أي مدى سيدنا يعني أبو حذيفة يوصف سيدنا حذيفة ابن اليمان، سيدنا حذيفة يوصف أي مدى، يقول حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قائد فتنة إلى أن تنقضي أيام الدنيا معه 300 فصاعدا إلا وذكره لنا. كل صاحب فتنة عنده 300 وصاعد من أيام النبي لين تقوم الساعة، قال سيدنا حذيفة ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهم بيشوفوا بعينهم كثير من الأشياء اللي ذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عشان تعرف كذا أنه لما تسمع في بعض الأحاديث النبي ذكرها، النبي قال أوه هذه القصة ذكرها الحبيب المصطفى، لا تستعجب ولا تستغرب، فقد أخبر بها من قبلك أصحاب النبي المصطفى. بل يقول النبي المصطفى زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها. هذه بشرى يا جماعة، هذه بشرى، خذوها وافرحوا بها وطيروا بها على الضعف اللي احنا به، على الحالة الصعبة اللي تمر بها أمة النبي المصطفى، على الهوان اللي حاصل لنا، لكن خذوا هذه البشارة من النبي محمد. وهذا الحديث صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول النبي المصطفى زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ديني في رواية ملك ديني سيبلغ لي ما زوي منها. زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، رأيت مشرق الكون ومغرب الكون، قالوا إن ديني سيبلغ هذه الآفاق كلها. وفي رواية إن ديني هذا سيبلغ لي ما زوي لي منها بذل ذليل أو بعز عزيز. ما يستطيع أحد أن يوقف دعوة الله ولا نور الله، مراحل تأتي ثم تصل الأمور إلى أعلاها، ثم بعد ذلك يسلب من كان في قلب إيمان ولا يبقى لشرار الخلق وتقوم الساعة. هكذا حال الدنيا، دائما أنا بعتبر الدنيا ساين أند كوساين، ساين أند كوساين، كذا بتمر بينا الدنيا. فبس المهم عسى حسن الخاتمة. الشاهد هذا يعني كذا مجمل خبر جميل لسيدنا أبو حذيفة، نتعرف به كيف أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير إن لم يكن كل ما سوف يكون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري والحاكم أنه قال لن تقوم الساعة أو أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها موته صلى الله عليه وصحبه وسلم، وذكر منها فتح بيت المقدس. طيب متى فتحت المقدس؟ متى فتحت القدس؟ فتحت القدس عام 21 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي بعشر سنين تقريبا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما حد يقوم الساعة لين تفتح بيت الماء، يعني عنده يقين. من الذي أخبرك؟ من الذي علمك؟ إنه المولى تعالى فعلا. بل ما ذكر بس القدس، طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة أو أعدد ستة بنية الساعة، ذكر كلها يعني علامات وأمارات، وكلها شيء حصل وشيء لسه حيحصل منها، لكن حصل منها بيت المقدس. كذلك ذكر فتح مصر، وقال للصحابة إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لنا فيهم ذمة ورحمة أو صهرا ورحمة. ففي رواية قال استوصوا بأهلها خيرا، وفي رواية قال استوصوا بالقبط خيرا، فإن لنا فيهم ذمة ورحمة.
ليه؟ لأنه ماريا منهم، وماريا أخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسلمت، أرسلها المقوقص، وكانت جارية عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودخل بها النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت ريحانة وماريا، أخذ النبي ماريا وأعطى ريحانة لسيدنا حسان بن ثابت. فالنبي ما نسى الود لماريا، ولم ينسى احترام المقوقس عندما جاءته الرسالة من النبي المصطفى. كسرى المقوقس أهدى هدية، لما جاءت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وكذا، بدأ يرسل الرسائل للملوك، خلاص أمن مكة وغدر قريش وكذا، فبدأ يرسل رسائل والكتب للملوك، فأرسل لكسرى وأرسل هرقل وأرسل للمقوقس. فالمقوقس احترم الرسالة وقال للرسول دعني ومهلني أنظر في أمري مع أصحابي، وأرسل هدية، وأرسل سيدتنا ماريا، وأرسل ريحانة إلى النبي، تعامل محترم. وأما كسرى أخذ الكتاب ومزقه، هو مزق الكتاب من هنا، والنبي لما قال له سيدنا عبد الله بن حذافة انه كسر مزق، على طول انتهى الامر، خلاص غلقنا المسألة، غلقت. ايش اللي صار؟ النبي قال مزق الله ملكه، انتهى. وجاء في الخبر، تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، غزوة الخندق القبائل كلها تكالبت على النبي، يعني النبي يعني في حال الصورة، النبي معزز معظم بالله سبحانه وتعالى، بس الصورة صورة صعبة، أن النبي مستضعف مع مجموعة من الصحابة، وكل قبائل قريش واليهود متكالبين ومن كل مكان. في تلك اللحظة التي فيها الصحابة خائفون، نخرج ما نخرج، نجلس في مكاننا، سوف يقتلونا، سوف ينقضوا علينا، في عز هذا صورة الخوف هذه، وهم يحفرون الخندق وتعترضهم صخرة، وكل الصحابة ما قدروا عليها، ونادوا يا رسول الله اعترضتنا هذه الصخرة، ما احنا قادرين نزيحها من الطريق، جاء النبي وبالمعول، يقول الصحابي ضرب ضربة صداها ما سمعت مثله قط في حياتي، ضرب الضربة الأولى قال فتحت فارس، ضرب الضربة الثانية قال فتحت الروم. انت الآن القبائل كلها خلاص تبغى تخلص عليك، القبائل كلها سوف تنهيك بعد لحظات، انت تكلمهم عن فتح فارس، انت تكلمهم عن فتح الروم. شوفوا كيف الكمال الايمان بالله، الثقه بالله. من الذي علمه؟ هو يراها بعينه، هو يرى بعينه فتح فارس، هو يرى بعينه فتح الروم. ما تحصل فتح فارس، ما تحصل فتح الروم في معركه اليرموك كلنا نعرفها، ومعركه القادسيه كلنا نعرفها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بعد سنين من وفاه النبي محمد. انه حبيبكم رسول الله، صلوا عليه. الوقت الجميل يجري بسرعة، وما زال الحديث بقية. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يملأ قلوبنا إيمان بحب سيدي ولدي عدنان في أعلى مراتب التوفيق. اللهم آمين يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. وقد كنا في الدرس الماضي بدأنا حديثا عن فضائل لا إله إلا الله، وسبق أن فضائل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كلمة جليلة جميلة ذات مكانة عالية، ومن أجلها قامت السماوات وقامت الأرض، وأرسل الله تعالى الرسل، وأرسل الله تعالى الكتب. وفضائلها لا يحصيها المحصون، ولا يعدها العادون، ولا يعرفها العارفون. ابن أبي الدنيا صنف مصنفا رسالة في فضل لا إله إلا الله. ابن رجب له كتاب اسمه كلمة الإخلاص، فيه فصل عن فضائل لا إله إلا الله، وقال فضائل لا إله إلا الله كثيرة لا نستطيع استيعابها، غير أني سأذكر بعضا من ذلك، وذكر 35 فضيلة. وكنت في درس البارحة قد عددت لكم 10 فضائل من فضائل لا إله إلا الله، واليوم سأعد 10 أخرى من فضائل لا إله إلا الله، لأنتقل في نهاية الدرس إلى النتيجة العملية، ما هو المتوقع منك بعد أن سمعت شيئا من فضائل لا إله إلا الله. وستوقف عند تعداد هذه الفضائل 20، وإلا فضائل لا إله إلا الله واسعة. الآن، من فضائل لا إله إلا الله، فضلا عن الفضائل 10 التي مرت في الدرس الماضي، 1، لا إله إلا الله أمان من وحشة القبر وهول المحشر. في القبر حيث لا أنيس، في القبر حيث يبقى العبد وحده، تأتي لا إله إلا الله لتعطيه أمانا من وحشة القبر وأمانا من هول الحشر. ففي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. مرة جديدة يا أخوان، لا إله إلا الله صحيح كلمة تنطق باللسان ولها ما لها من الفضل، لكنها عقيدة ينعقد عليها القلب، وفهم يقع في العقل، وسلوك ينعكس في الحياة، ونور تنصب في الروح. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا كل هذه الأمور، ونسأل الله لكل من لم يقل لا إله إلا الله ولم يعتقد بها أن يجعله الله تعالى من المهتدين. في حديث مرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة، كأنها فتحت له باب الجنة. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة. 2، لا إله إلا الله تفتح لقائلها أبواب الجنة. ففي الصحيحين عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، تفتح لك أبواب الجنة. ثلاثة، لا إله إلا الله بها يخرج العصاة من النار. الله يا أخوان، لو أحدنا مقصر نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، مهما كنت مقصرا يا أخي اخلو بنفسك وكرر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عسى هذا التكرار أن يوقع لا إله إلا الله في قلبك، فتخترق أنوار لا إله إلا الله ظلمات قلبك، فينقلب حالك من معصية إلى طاعة. على كل، لا إله إلا الله بها يخرج العصاة من النار. ففي البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قمحة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. نحن نسأل الله أن لا يدخلنا نار جهنم، أن لا يرينا نار جهنم، أن لا يسمعنا صوت نار جهنم، لكن فضل لا إله إلا الله بأن العصاة الذين استمروا على معصيتهم وأراد الله تعالى أن يعذبهم بالنار، تأتي لا إله إلا الله فتخرجهم من النار. أربعة، لا إله إلا الله توجب المغفرة. ففي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. قال: فرفعنا أيدينا ساعة. دعوا يا أخوان أنتم، يا رب تجعل كلامنا موصولا بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفعوا أيديكم قولوا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله من قلبك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة ووعدتني بها الجنة وأمرتني بها وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. اللهم أكرمنا ببشارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله توجب المغفرة، أبشروا فإن الله قد غفر لكم. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله: شو الأخبار عنكم؟ قال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. الله أكبر، يعني كانت سببا في مغفرة ذنوبه، ما أبقت شيئا، بس لا إله إلا الله صدقا، لا إله إلا الله خالصا، لا إله إلا الله علما، لا إله إلا الله يقينا، لا إله إلا الله ثباتا، لا إله إلا الله حبا، لا إله إلا الله إخلاصا. خمسة، لا إله إلا الله تجدد ما درس من الإيمان، من فضائل لا إله إلا الله. ففي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم قولوا لا إله إلا الله. لأنه يا أخوان الحقيقة نحن مثل الناس عامة، الغفلات والشهوات يعني تقع في هذه القلوب وفي هذه العقول، أما الشهوات فتجعل القلب عليه صدى، وأما الشبهات فتجعل العقل فيه تصدع، فمن الذي يجلو هذا الصدى ويرأب هذا التصدع؟ لا إله إلا الله. ستة، لا إله إلا الله أول شعب الإيمان وأفضلها. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. سبعة، لا إله إلا الله تذهب الهم والغم. اللي مهموم بيناتكم يكثر من لا إله إلا الله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء عوفي من الهم والحزن. حديث رواه الطبراني. من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء جل جلال الله عوفي من الهم والحزن. رواه الطبراني. 8. بكل تهليلة صدقة. كل ما بتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عم يمرك سبحانه صدقات صدقات صدقات. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. شو معنى التهليلة؟ يعني لا إله إلا الله. وبكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الشاهد: وبكل تهليلة صدقة. 9. من فضائل لا إله إلا الله قبل الأخير: لا إله إلا الله هي أعظم نعم الله على عباده. يا رب لك الحمد، يا رب لك الفضل، يا رب لك المني أن جعلتنا من جماعة لا إله إلا الله. والله يا أخوان كلكم احمدوا الله حمدا حمدا بالغا حمدا كثيرا، والله لو بقينا ساجدين على الجمر إلى يوم القيامة شكرا لله تعالى أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله ما أدينا هذا الشكر. يا حصرتي على أناس في القرن 21 في عام 2020 وهم يعبدون البقر، وهم يعبدون الحجر، وهم يعبدون البشر، وهم يعبدون الشجر، وهم يعبدون القمر. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك مساكين هؤلاء الناس. والله يا أخوان نحن مسؤولون، أنتم أيها الإخوة كل واحد منكم، كل واحد من جماعة لا إله إلا الله يبلغ هؤلاء الناس المساكين، يبلغ هؤلاء الناس توحيد الله عز وجل. فلا إله إلا الله نعمة ما بعدها نعمة، خاصة لمن قالها وتحقق بمعانيها. شوف أنت قديش في نعمة في علاقاتك الأسرية مع زوجتك وأولادك. الحمد لله بيتك بيت طهر، بيتك بيت عفاف، أنت مطمئن لزوجتك، زوجتك مطمئنة لك. شوف قديش أنت مطمئن ومرتاح في علاقتك مع الناس، لم تسفك دم أحد، ولم تعتدي على عرض أحد، ولم تأخذ مال أحد من غير حل، فأنت مطمئن لأنك من جماعة لا إله إلا الله. شوف أنت كيف علاقتك مع ربك، والله لما بتصوم هيك ويأتي المغرب وتراقب في قلبك ينظر إلى ربك، شو الأنس اللي تشعر فيه؟ في صلاة التهجد ما الأنس والتجلي الذي يأتيك؟ في صلاة قيام الليل، في جلسة ذكر يجتمع فيها القلب مع أنوار الرب، يا لطيف والله لو الدنيا كلها بكفة هذيك الجلسة بكفة لرجحت تلك الجلسة. يا أخوان شو هذا؟ هذا فضل لا إله إلا الله، هذا فضل سيدنا محمد رسول الله. لذلك من أكبر النعم لا إله إلا الله. ونحن مسؤولون بالمناسبة يا أخوان كلكم كبارا وصغارا رجالا ونساء أن تبلغ في هذا الدين ما استطعت لذلك سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك. فالدعوة إلى سبيل ربك والتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب كل واحد بيناتنا، مو بس الشيوخ، مو بس الدعاة، مو بس الأئمة، مو بس الخطباء، هؤلاء عليهم مسؤولية مهمة، لكن عليكم كمان بلغوا من حولكم وانشروا لا إله إلا الله لتسعد الكرة الأرضية ويسعد أهلها. لا إله إلا الله أعظم نعم الله تعالى على عباده وأعمها. روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مجاهد قال: قال في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله. ما هي نعم الله تعالى علينا؟ السابغة الظاهرة والباطنة. والله لا إله إلا الله نعمة باطنة تدخل الأنوار إلى قلبك، إلى خلايا وجودك. لا إله إلا الله نعم ظاهرة لأنك تحتكم إلى لا إله إلا الله فتسعد ويسعد من حولك. وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. وقال: إن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. شو حاجتك للماء أنت في الدنيا؟ ما أحوالك مع الماء في الدنيا؟ قال لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. وروى ابن أبي الدنيا عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال لا تزال لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردها الله تعالى عليهم وقال كذبتم، عياذا بالله تعالى. الفضيلة العاشرة للا إله إلا الله إنها تمنع العبادة من سخط الله تعالى وتؤمنهم من عذابه. بس كما سمعتم الحديث بده لا إله إلا الله مع انضباط بلا إله إلا الله. لا تزال لا إله إلا الله تمنع العبادة من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم. شو يعني يؤثر الدنيا على صفقة دينه؟ يعني يأخذ من الدنيا من حلالها وحرامها ولا يلتفت إلى ما شرع الله عز وجل. إذا قلت له هذا حرام لا تأخذه لا يستجيب، إذا قلت له هذا حرام لا تقربه لا يستجيب، وإنما يريد الدنيا كيفما جاءته. أما إذا أخذ الدنيا وفق شرع الله، الإسلام ما بيمنعك من الدنيا يا أخ، الإسلام لا يحرمك من متع الدنيا يا أخ، لكن يجعلها بالحلال. لا تزال لا إله إلا الله تمنع العبادة من سخط الله تعالى ما لم يؤثروا دنياهم على صفقة دينهم، فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله. ما أنت عم تقول لا إله إلا الله بس على الحقيقة هو لا إله إلا الله والدنيا كمان مع الله، لذلك إذا أمرته الدنيا وأمره الله يستجيب للدنيا ولا يستجيب لأمر الله. قال فإذا آثروا دنياهم على صفقة دينهم ثم قالوا لا إله إلا الله ردها الله تعالى عليهم وقال كذبتم، نسأل الله السلام. روى ابن عساكر عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل قال يقول الله تعالى لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. شايف لا إله إلا الله من فضيلتها، تمنع العباد من سخط الله تعالى وتؤمنهم من عذابه. وفي رواية إني أنا الله لا إله إلا أنا، يقول الله تعالى من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي. أيها الإخوة، هذه عشر فضائل في فضائل لا إله إلا الله، وسبق في الدرس الماضي عشر فضائل أخرى من فضائل لا إله إلا الله الآن، ولها أضعاف. لكن إذا كان للا إله إلا الله هذه الفضائل، فما هو المتوقع من كل منا مع لا إله إلا الله وقد علمت فضله؟ وأعتقد أن هذه الفقرة هي أهم ما في هذا الدرس والدرس الماضي. شو أعمل أنا إذا كان لا إله إلا الله إلا هذه المنزلة العالية، هذه الرتبة العالية، هذه الفضائل الكثيرة، هذه المنزلة الجليلة؟ طيب أنا ما علاقتي مع لا إله إلا الله؟ ما المتوقع مني؟ المتوقع من كل منا مع لا إله إلا الله ثلاثة أمور. واحد، المتوقع منك أن تكثر تردادها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن لا إله إلا الله ليله ونهاره، وقد جاءت الآثار الكثيرة في أوراد الصباح والمساء مملوءة بلا إله إلا الله. مهم تذكروا قبل شوي قرأتم أوراد الصباح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسوله. بعدين بتقول فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بعدين اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. فلا إله إلا الله مملوءة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن متوقع منك أن تكثر من لا إله إلا الله ليلك ونهارك. تكاد يا إخوان لا تخلو طريقة من طرق التربية الروحية إلا وهي تدل المريدين السالكين في هذه الطريقة على ورد من لا إله إلا الله بين مقل ومكثر. أي طريقة سلكتها في السلوك إلى الله عز وجل فالشيخ يلقنك لا إله إلا الله. معناته شو هذا الكلام؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مملوء بلا إله إلا الله، شيوخ التربية الروحية متفقون على ورد من لا إله إلا الله، فالمتوقع منك أن يكون لا إله إلا الله جزء من من من برنامجك الكلامي في كل يوم تكرر لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله حتى تنطبع مع التكرار مع التكرار مع التكرار، تنطبع أنوار لا إله إلا الله في داخلك. حتى إن بعض الصالحين كان يمزج كلامه يمزج كلامه يخلط كلامه بلا إله إلا الله، حتى إذا حدثك مثل هذا الحديث أو حديث آخر. أنتوا بتعرفوا نحن منقول كل إنسان له تكأة بالكلام، واحد بيقول لك مثلا وين وصلنا، كل شوي بيقول لك وين وصلنا، كل شوي بيقول لك وين وصلنا، واحد بيقول لك أيوة أيوة أيوة أيوة، واحد بيقول لك يعني يعني يعني، تكأة في الكلام. بعض الأفاضل بعض الكبراء جعلوا لا إله إلا الله ديدنهم في الكلام، يعني كل ما حكى لكم كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهكذا. إذن المتوقع منك أنت أن تكثر وأنا أن أكثر من تكرار لا إله إلا الله، وهذا واحد. اثنين، المتوقع منك أن تعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله، فهي كلمة ينطق بها اللسان ويفهم معناها العقل وينعقد عليها القلب وتنعكس سلوكا في الحياة. لا إله إلا الله فلا أتكل إلا على الله، لا إله إلا الله لا أهب إلا الله، لا إله إلا الله لا أحب إلا من يزيدني حبا بالله. المتوقع منك ثالثا وأخيرا أن تحب أهل لا إله إلا الله وأن تعظم حرمتهم، فالمنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. أول شيء مطلوب منك أن تكثر من لا إله إلا الله تكرارا، وتاني شيء متوقع منك أن تتحقق بلا إله إلا الله فعلا وسلوكا وانضباطا، وثالث شيء المتوقع منك أن تعظم حرمة أهل لا إله إلا الله، فلا تؤذي قريب ولا تؤذي غريب، لا تعق والد ولا تقطع رحم، لا تعتدي على مال أحد ولا تأخذ من عرض أحد، لأنك تجل أهل لا إله إلا الله. وقد قال الصالحون المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. هلا إذا كان جنبكم في محل وهذا المحل في إجير، وإجير جارك دخل إلى محلك وأزعجك، ورحت أنت تؤنبه أو تسبه أو تضربه، جارك شو بيصيبه؟ بيزعل، بيجي لعندك بيقول لك يا أخي أنت ليش ضربت إجيري؟ يا أخي لماذا شتمت إجيري؟ تقول له أنت أساء معي، بيقول لك طيب قل لي أنا وأنا أؤدبه، بس أنت زعلتني لأنك مديت إيدك على إجيري، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. هؤلاء العباد عباد الله، هؤلاء القوم الذين يقولون لا إله إلا الله منسوبون إلى حضرة الله تعالى، فاحذر أن تؤذي واحدا منهم، فاحذر أن تسيء لواحد منهم، فاحذر أن تعتدي على واحد منهم، لأن الحق سيدافع عن عباده. نسأل الله أن لا يجعل أذية أحد من العباد على أيدينا، وأن لا يجعل إضرار أحد من العباد على أيدينا، بل أن يجعلنا سببا في سوق الخير إلى عباد الله تعالى. المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. فالمتوقع منك مع لا إله إلا الله أن تكرر كثيرا من قراءتها ومن الذكر بها ومن أورادها، ومرة جديدة لا تنسوا الورد الذي هو عهد بيننا وبينكم، مية مية مية ألف في كل يوم، مئة استغفر الله، مئة لا إله إلا الله، مئة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألف مرة الله الله الله. بس هيك عود مستقبل القبلة، أغمض عينيك، راقب قلبك مع لسانك يردد هذه الكلمة، الاستغفار مئة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مئة، ولا إله إلا الله مئة، والله الله. عندما الله الله تراقب بأن قلبك ينادي على الله، يا الله يا الله يا الله، أو أنك تقول الله رحيم، يعني الله ستار، الله غفور، الله ودود، وهكذا. فضلا عن أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمتوقع منك أن تكثر من لا إله إلا الله وتكرر من لا إله إلا الله، والمتوقع منك أن تتحقق وتطبق لا إله إلا الله ومعاني لا إله إلا الله، والمتوقع منك ثالثا وأخيرا أن تعظم حرمة أهل لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله قولا وعملا وحالا، اللهم اجمعنا واجعلنا معها في الدنيا، واجعلها آخر كلمة لنا في حياتنا، واجعلها معنا في قبورنا، واجعلها معنا عند حشرنا ونشرنا، واجعلها معنا عند نصب موازيننا، واحشرنا مع أهلها وأدخلنا مع أهلها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

مسكين بالأنوار منعم ودم بالله يا صاح على هذا المقالي عسى تظهر من الله بأسرار الرجال رجال خافوا الله يرجون المعالي وصل الله على المصطفى الهادي وسلم

الإسلام في ميزان العلم، برنامج علمي فكري يضع الإسلام في مواجهة الشبهات والتصورات الغربية المغلوطة، ويكشف زيف الفرق التي تسعى إلى تشتيت الدين وتمزيقه.

0: وحدته. إعداد وتقديم الشهيد محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. نتابع محاضراتنا في دراسة العقيدة الإسلامية طبق موازين العلم التي يظن كثيرا من الناس أنها منفصلة عن الدين ومنهجه. وقد قلنا في المحاضرة الأولى في المقدمات التي تجاوزناها أننا نريد أن نتبين هل الإسلام فعلا يسير في طريق مختلف عن طريق العلم، إذن نحن سنرفض هذا الإسلام، أم أن الإسلام خاضع لقواعد العلم وموازينه، إذن فلا بد لكل من يحترم العلم أن ينضبط بقواعد الإسلام. وكنا كما تذكرون قد عرفنا معنى العلم، واحترزنا عن المعنى الخاطئ الذي يتصوره اليوم كثيرا من الناس لمعنى كلمة العلم. ثم عرفنا الإسلام وقلنا الإسلام هو عبارة عن الطريقة المثلى للتعامل مع الكون والإنسان والحياة، وفصلنا القول في ذلك. ثم تساءلنا، وهذا الكون هل له مكون؟ هذا الكون الذي نعيش فيه هل له صانع؟ إن هذا ما نريد أن نبحث فيه، وهذا ما نستنبط بالعلم لكي يتولى لنا الإجابة عن هذا السؤال. ولكن ما هو المنهج العلمي للوصول إلى حقيقة نبتغي معرفتها لكي لا نخطئ التعامل مع العلم باسم العلم؟ ينبغي أن ندرس هذا المنهج. وقلنا في آخر الحلقة الماضية إن الشيء الذي نريد أن نعرفه حقيقة إما أن يكون خاضعا للحس أو أن يكون غير خاضع للحس. الشيء الذي يكون خاضعا للحس كالذي تراه عينك أو تسمعه أذنك أو يشمه أنفك أو يشمه أنفك أو يذوقه فمك أو تلمسه يدك، خاضع للإحساس يعني. هذه الأشياء التي من هذا النوع السبيل العلمي إلى معرفتها إنما هو سبيل التجربة والمشاهدة، وليس هنالك بديل عن هذا السبيل. فلكي تعلم طبيعة غذاء ما ينبغي أن تدرسه عن طريق التجربة والمشاهدة، ولكي ينبغي أن تعلم التركيبة الموجودة في نبات من النباتات عشر من الأعشاب ينبغي أن تلجأ إلى التجربة والمشاهدة. ولكي تدرس تربة وتتبين مدى صلاحيتها للاستنباط ينبغي أن تلجأ إلى التجربة والمشاهدة. والحق أقول أن الغرب قد برع في المنهج العلمي الذي التزمه لمعرفة الأمور المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة، وهذا هو سر نجاحه وحضارته المادية. أما الحقائق الأخرى التي لا تخضع للتجربة والمشاهدة وهي التي تسمى بالغيبية، فما هو

0: الذي لا يمكنك أن يخضع بأي حس نتمتع به، هذه كلها تسمى قضايا غيبية. ولو كانت هذه القضايا الغيبية محكوما عليها بأنها غير موجودة، بأنها وهمية، لأرحنا أنفسنا وقلنا كل ما لم يكن خاضعا للحس هو غير موجود فلا نتعب أنفسنا به. لكن الأمر ليس كذلك أيها الأخوة. كنا في يوم من الأيام نتصور الأمر هكذا، وكان هنالك من يقول كل ما لا تراه عيناك لا تتعب به عقلك، نعم هو غير موجود. لكن الآن تبين أن ما لا يراه عقولنا، ما لا تراه عقولنا أوسع بكثير وأعظم بكثير مما هو داخل في نطاق الحس. فهنالك حقائق كثيرة لا تخضع للنظر، لا تخضع للتجربة والمشاهدة، من ذلك مسألة وجود الله عز وجل. كيف مسخر العلم لمعرفة هذه القضايا التي لا تخضع للحس ومن ثم لا تخضع للتجربة والمشاهدة؟ السبيل إلى ذلك ما يسميه العلماء بقانون التلازم. قانون التلازم، وأرجو أن نصل جيدا إلى هذا القانون لأنه سيفيدنا في بحوثنا الآتية. شيء غير خاضع للرؤية، غير خاضع للتجربة والمشاهدة، نتساءل هل هو موجود أم غير موجود؟ نفترض أنه موجود ونسائل العقل، إذا كان موجودا لابد أن يكون لوجوده دليل، أن يكون لوجوده نتائج. هذه النتائج كثيرا منها يخضع للتجربة والمشاهدة. فنفرض أن هذا الشيء موجود ونبحث عن ذيوله، عندما يكون موجودا نبحث عن نتائجه، نبحث عن البصمات الخاضعة له عندما يكون موجودا. إذا رأينا هذه الذيول أمامنا إذن فالفرضية صحيحة، هذا الشيء موجود ولو كان غائبا عنه. وأما إذا بحثنا وبحثنا فلم نرى شيئا من النتائج ولم نرى شيئا من الذيول والآثار فالفرضية غير صحيحة، غير موجود. الآن نحن عندما نبحث في احتمال دخول لص في دار، اللص إذا كان قد دخل الدار دخلها في جوف الليل ومضى، الآن المسألة أصبحت من المسائل الغيبية الغير خاضعة للتجربة والمشاهدة. لكننا نريد أن نعلم مع ذلك، هل دخل في جوف الليل لص إلى هذا المكان؟ نلجأ إلى قانون التلازم. لو أن اللص دخل هذا المكان لابد أن يترك آثار، من هذه الآثار التلاعب بريتاج الباب، كسر مثلا شيء موجود، من هذه الآثار بصمات التي لابد أن تترك على الأماكن التي استعملها بيده، آثار. فنحن عندما نجد شيئا من هذه الآثار ندرك بيقين أن لصا قد دخل، وإن كنا لم نرى هذا اللص. دخول اللص من الأمور الغيبية غير خاضع للتجربة والمشاهدة، بل هو شيء مضى، لكن مع ذلك أيقنا بأن لصا قد دخل عن طريق استخدامنا لقانون التلازم، أي بحثنا عن مستلزمات دخوله فوجدنا هذه المستلزمات موجودة. إذن اللص قد دخل وهذا يقين علمي، وإن كان غير خاضع للتجربة. هذا كلام علمي أقوله أيها الإخوة. مثال آخر، هنالك مثلا من يفترض أن العقل الإنساني تكون لديه بسبب شدة وضغط الحاجة التي لازمته وأشعرته بضرورات الطعام، الشراب، المسكن ونحو ذلك. هنالك من يتصور هذا. المسألة غيبية، متى وجد العقل عند الإنسان؟ وكيف وكيف تكون، واللغة متى وجدت لدى الإنسان وكيف تكونت. البعض يفترض أن هذه اللغة أو هذا العقل إنما تكون بسبب ملاحقة الحاجات العضوية للإنسان ربحا طويلا مع الزمن. كان يشعر بحاجته الماسة إلى طعامه إلى شرابه إلى مأواه، هذه الحاجة فجرت لديه عوامل التفكير وأوجدت لديه العقل. هذا افتراض وافتراض غيبي. لكي نعلم هل هذا الافتراض صحيح أم غير صحيح، ماذا نصنع؟ نبحث عن الآثار التي ينبغي أن تظهر لهذه الفرضية لو كانت صحيحة. نبحث عن النتائج، نبحث عن الذيول المستلزمات التي تسير مع هذه الفرضية لو كانت صحيحة. إن وجدناها فالفرضية صحيحة، وإن لم نجدها فالفرضية غير صحيحة. تماما كما بحثنا في مسألة احتمال دخول لص إلى الدار في جوف الليل أو عدم دخوله. فمثلا في مسألة افتراض أن العقل إنما وجد لدى الإنسان بسبب شعوره المتزايد إلى حاجاته العضوية من طعام وشراب ومسكن ومأوى، نفترض هذا، نقول لو كان هذا صحيحا فإن من آثاره ونتائجه أن نجد الحيوانات العجموات التي تعيش في الغابات تتمتع بعقل، لأن الشعور بالحاجة إلى الطعام والشراب والمسكن لازمها كما لازم الإنسان تماما. هذا الشعور قاصر مشترك بين الإنسان وبين الحيوانات العجموات. فإذا كانت هذه الفرضية صحيحة في مسألة كيفية تكون العقل، فمن نتائج صحة هذه الفرضية أن تكون الحيوانات اليوم تتمتع هي الأخرى مثلنا بعقول تماما، مثلنا تماما، لأنها في الماضي الصحيح كانت تشعر هي الأخرى بل أكثر منها ربما بحاجاتها العضوية التي كنا نشعر بها. ولما نظرنا فوجدنا أن هذه الحيوانات لا تتمتع بعقل، بل هي باقية في قاع عظمتها، فإننا والحالة هذه ندرك أن الفرضية غير صحيحة، ندرك أن الفرضية غير صحيحة لأن آثارها قد تخلفت ولأن نتائجها وذيولها لم توجد. إذن أعتقد أننا أدركنا تماما الحقائق الخفية عنا التي لا تخضع للتجربة والمشاهدة. كيف نعلم أنها موجودة أو غير موجودة؟ كيف نصل إلى معرفة علمية بها؟ سبيل ذلك أن نضعها في نظام قانون التلازم، أي نبحث عن ذيول الفرضية، ذيول النتائج المستلزمات الآثار موجودة الفرضية صحيحة، الذيول النتائج الآثار غير موجودة إذن الفرضية غير صحيحة. باختصار عرفنا أن هنالك منهجا يتعامل معه الإسلاميون أو علماء الإسلام بمعرفة الحقائق، ونحن نضع حقائق العقيدة الإسلامية أو فرضيات العقيدة الإسلامية في هذا الميزان، ولسوف نسير على هذا المنوال. إذن نعود إلى الأطروحة الأولى. ما هي هذه الأطروحة الأولى؟ هل لهذا الكون من المكون؟ هل لهذا العالم الجهاز الكوني المعقد من صانع حتى نبحث عن الكتالوج المقرون معه لنتبين من خلاله وصايا المصنع فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذا الجهاز؟ لعل هذا الجهاز الكوني ليس له مكون. نحن نقول ممكن ونضعها فرضية ندرسها طبق هذا المنهج الذي الآن درسنا. نضع الآن فرضية أن الله غير موجود، نضع فرضية أن هذا الجهاز الكوني ليس له مكون، تعالوا نخضع هذه الفرضية للمنهج الذي ذكرناه الآن، منهج قانون التلازم، منهج البحث عن الآثار والنتائج. نصير تبقى هذا المنهج الآن. نحن الآن ننطلق من افتراض أن الله غير موجود، وهنا لابد أن نعتمد على أحد رؤيتين مذهبين، إما أن نأخذ بالمذهب القائل أن لهذا الجهاز الكوني ابتداء، وإما أن نأخذ بالرأي القائل إن هذا الجهاز الكوني لا أول له. هنالك من يرى كما تعلمون أن هذه المكونات لها عمر، وأنها كانت مسبوقة بعدم، يعني قبل كذا مليون سنة، كذا مليار سنة لم يكن هنالك شيء موجود إطلاقا إطلاقا. ثم إن هذه المكونات وجدت، وهنالك من يرى، وهم أئمة المادية الفلسفة المادية الماركسيون، هنالك من يرى أن هذا الكون لا أول له، عبارة عن موجات كونية متوالية إلى ما لا نهاية. فنحن عندما نفترض أن الله لا يوجد، لا وجود للإله الصانع، ينبغي إما أن نأخذ بالرأي الأول أن لهذا الكون أولا وفاتحة وكان مسبوقا بعدم، وإما أن نأخذ بالرأي الثاني. الآن نفترض أننا نأخذ بالرأي القائل إن لهذه المكونات عمرا، وأنها كانت من قبل معدومة، أي أنها كانت مسبوقة بعدم، وهذا رأي أكثر العلماء اليوم. ونقول مع ذلك، أي نفترض أن الله غير موجود. هذه الفرضية لها ذيول، لاحظوا أيها الأخوة، تستلزم هذه الفرضية أن نقول برجحان شيء على غيره بدون عامل مرجح. قولنا إن العالم وجد بعد أن كان معدوما وبدون أن يكون له موجب، يستلزم القول برجحان الشيء على غيره بدون عامل خارجي يرجح، وهذه الفرضية مستحيلة باتفاق العلماء. إذن هذا أثر من آثار الفرضية، وهذا الأثر مستحيل، إذن الفرضية مستحيلة. ولكن لعل فينا من يقول ما معنى قولنا إن رجحان الشيء على غيره بدون مرجح باطل، فلنشرح هذا الكلام ولنبسط هذا الكلام. أضرب أمثلة وأستخلص من هذه الأمثلة هذا القانون. أرأيتم لو أنني أمسكت بحلقة ميزان، أمسكت ميزان من حلقه الأوسط، وكانت الكفتان متساويتين، ليس في أيهما ثقل يختلف عن الكفة الأخرى، في هذه الحالة تتساوى الكفتان كما تعلمون. إذا قلت لكم إن إحدى الكفتين فجأة هبطت والتصقت بالأرض، والكفة الأخرى طاشت وارتفعت إلى الأعلى، ستقولون هل وضعت في الكفة التي التصقت بالأرض ثقل؟ أقول لكم لا، أبدا لم أضع فيها شيء. أقولون الكفتان متساويتان في الوزن كما هما؟ أقول نعم. عندئذ كل منكم سيسخر من كلامي وسوف يرفض هذا الكلام، ولم يتصور العقل أبدا صدق ما أقول أن الكفة اليمنى رجحت والتصقت بالأرض على الرغم من خفتها، وأن الأخرى طاشت إلى الأعلى على الرغم من خفتها وهي في وزن الأخرى. لم يصدق أحد هذا. لماذا؟ لهذه القاعدة، رجحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل. لأنني عندما أقول لقد هبطت ورجحت الكفة اليمنى وهي على حالها وطاشت الكفة اليسرى وهي على حالها، أقول رجعت الكفة اليمنى بدون مرجح يعني بدون سقلب، أضعه في هذه الكفة. وكلكم لا يصدق ذلك. لماذا؟ لأن رجحان شيء بدون عامل خارجي يؤثر فيه مستحيل. أضرب مثلا أوضح، إذا كان الكفة اليمنى فيها ثقل يساوي 10 كيلو والكفة اليسرى فارغة، في الواقع كيف يكون؟ الكفة اليمنى ستكون متسخة بالأرض بقوة 10 كيلو والكفة اليسرى تكون طائشة لأنها خفيفة. ما رأيكم لو قلت بينما أنا أنظر إلى هذا الميزان وهو بهذه الشاكلة، إذا بالكفة اليمنى طاشت وارتفعت على الرغم من الثقل الذي فيها، وإذا بالكفة اليسرى هبطت والتصقت بالأرض على الرغم من الخفة التي تتصف به؟ هذا أبعد وهذا أغرب، وكل منكم ربما يتهمني بالجنون عندما أقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن رجحان شيء على غيره بدون مرجح خارجي مستحيل. نعم لو قلت إنني أمسكت بيدي الكفة اليسرى وشبكت هذه الكفة إلى الأرض جاء مرجح خارجي، تصدقون؟ أما عندما لا يكون هنالك مرجح خارجي لا أحد يصدق. لو قلت لكم أرأيتم إلى هذا الشلال الذي يهمي من الأعلى ويهبط إلى أسفل الوادي، فجأة وأنا أنظر إلى هذا المنظر وأتمتع به، إذا بالماء بدلا من أن يواصل هبوطه من الأعلى أخذ يرتفع إلى الأعلى، كل منكم سيسأل هل هنالك جهاز يشد هذا الماء ويغير اتجاهه؟ أقول لا، لا يوجد جهاز. هل الأرض اختلفت ميزانيتها فأصبح الأعلى منها هابطا والهابط مرتفعا؟ أقول لا، كل شيء على ما هو عليه. ستنسبونني إلى الجنون ولم يصدق أحد منكم هذا الكلام. لماذا؟ لأن رجحان الشيء على غيره بدون مرجح باطل. الماء كان يهبط، وإذا قلنا إن شيئا جعل الماء يرتفع بدون وجود هذا الشيء، بدون وجود ما يرجحه من جهاز من مولد من أي شيء، نعم يمتص هذا الماء إلى الأعلى، دائما لا يصدق، لأننا دائما نتعامل مع القاعدة القائلة رجحان الشيء على غيره بدون مرجح باطل. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بتعبير أبسط، ما هو الأصل؟ بقاء ما كان على ما كان. الأصل أن يبقى ما كان على حاله حتى يأتي عامل خارجي ينسخ هذا الذي كان ويبدله. إذن أدركنا معنى هذه القاعدة، تعالوا نطبقها على مسألتنا هذه. نحن نقول إن لهذا العالم أولا ولهذا الكون فاتحة، وكان هذا الجهاز الكوني مسبوقا بعدم، يعني كان العدم هو السابق وكان العدم هو المهيمن، ثم إن هذا الكون وجد بدون موجود. لو تأملتم لوجدتم أن هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه يستلزم رجحان شيء على غيره بدون مرجح، وقد عرفنا أن هذا الشيء باطل. كانت كفة العدم هي الراجح، كان ما يسميه الناس اللنس، القوة المتدفقة المستمرة المستمرة، كانت القوة في جانب العدم وكان العدم هو المهيمن. والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أن يبقى العدم على حاله. عندما تقول إن العدم أعدم وإن العدم زال وحل في مكانه الوجود، فهذا كما لو قلت إن الكفة التي كان فيها ثقل يساوي 10 كيلو طاشت، وإن الكفة الفارغة الخفيفة هبطت والتصقت الأرض تماما. الصورة هي كفة العدم كفة، كفة الوجود الذي جاء من بعد كفة أخرى. أيهما كان الراجح؟ كفة العدم. كفة العدم هي المستمر، وكلما ازداد استمرارا كلما قوته زادت رسوخا تماما. الحجر الذي ترفعه من أعلى الجبل يسير في الأمتار الأولى بقوة معينة، في الأمتار التي تليها بقوة مضاعفة، في الأمتار التي تليها بقوة أكثر، وهكذا. كذلك العدم كلما استمر كلما كان سلطانه أرسخ، وكلما كان سلطانه أقوى. فإذا قلنا ولكن هذا العدم زال وقضي عليه وحل في مكانه الوجود، ستقولون من الذي جعل العدم يزول؟ ما المرجح الخارجي لزوال العدم ولحلول الوجود في مكانه؟ أقول لا يوجد مرجح. إذن أنا مجنون قطعا، ذلك لأنني تماما كما لو قلت لكم إن الشلال الذي كان ينهم رمائه من الأعلى إلى الأدنى بدون أي عامل خارجي، بدأ هذا الماء يتحول من الأدنى إلى الأعلى بدون جهاز يمتص، بدون أن تتحول الأرض، يصبح العالي هابطا والهابط عاليا بدون شيء من ذلك. كما أنكم لا تصدقون كلامي في شيء من هذا، كذلك لا تصدقون قولي إن العدم تحول بذاته إلى وجود. شيء واضح جدا، ما دام العدم كان هو السابق، إذا الأصل بقاء مكان على مكان، وهذا الوجود الذي قرأ لا بد أن يكون له عامل، لا بد أن يكون له عامل خارجي. إذا هذه الفرضية باطلة بمقتضى قانون التلازم. لو كانت الفرضية صحيحة لاستلزمت هذه الفرضية آثارا، من هذه الآثار أن يترجح الشيء على غيره بدون مرجح، أي أن يترجح الوجود على العدم السابق بدون مرجح خارجي. ولما كان هذا التصور مستحيلا فقد كانت الفرضية التي استلزمت هذا المستحيل أيضا مستحيلة. أعتقد أن هذا كلام علم أيها الأخوة، وليس فيكم من يستطيع أن يقول هذا كلام غريب. هذا كلام علم، هذا كلام علم. إذا كل من يقول أن هذا الكون كان مسبوقا بعدم ثم إنه بعد ذلك وجد، لا بد أن يقول إن لهذا الكون موجدا، وإلا فإنه يقع في مشكلة القول برجحان الشيء بدون مرجح. الآن يمكن أن يقول لنا صاحب هذه الفرضية، فرضية أن هذا الجهاز الكوني ليس له صانع، يمكن أن يقول لنا حسنا لعلي أنا أخطأ، لعل الصحيح أن الكون لا أول له، لعل الصحيح أن هذا الكون مستمر الوجود وليس له أول إطلاقا، ومن ثم فليس هنالك حاجة إلى وجود مكون، وليس هنالك حاجة إلى وجود صانع. فماذا نقول لهذا الإنسان؟ وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم أصحاب النظرية الماركسية. أعتقد أن الوقت قد أدركنا، ولسوف نتابع إن شاء الله بيان هذا الموضوع في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.
1: الإسلام في ميزان العلم، برنامج علمي فكري يضع الإسلام في مواجهة الشبهات والتصورات الغربية المغلوطة، ويكشف زيف الفرق التي تسعى إلى تشتيت الدين وتمزيق وحدته. إعداد وتقديم الشهيد محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام الشيخ قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل: اعلم أن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد، يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ونسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالصدق في السير حتى يوصلنا إليه بمحض فضله. افتتح الإمام الحداد كتابه بهذا الفصل، واستعمل في خطابه في كثير من كتبه الإمام الحداد هذه الصياغة، وهو الخطاب للمستمع أو للقارئ بقوله اعلم. وقال في كتابه آداب سلوك، في كتابه رسالة المعاونة، وإنني استعملت هذا الأسلوب أولا أنني أقصد بهذا نفسي وأخي الذي طلب مني الوصية وكل من يقرأ هذا الكتاب، فإن لهذه الكلمة وقعا في النفس. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا فيه نوع من الإيقاظ للذهن وللنفس للانتباه. وافتتح كتابه بهذا الفصل الذي يبين فيه أول ما يكون في أمر الطريق والسير إلى الله سبحانه وتعالى، بأنه هو باعث يبعثه الحق سبحانه وتعالى، حركة في الضمير، حركة في القلب توقظ القلب. فهذا الإيقاظ للقلب يسبب له هذا الانزعاج والرغبة والقلق والحركة، ويبدأ بالبحث عن أسلوب أو سبيل الوصول إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن قذف في قلبه هذا البعث فليحمد الله تعالى، فإنه من النعمة العظيمة، ومن لم فليسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه هذه الرغبة الصادقة الجادة. أسأل الله أن يجعلنا إن شاء الله ممن اجتباهم ربهم سبحانه وتعالى. طيب.
2: وهذا الباعث من جنود الله الباطنة، وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية، وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم، وقد يقع بدون سبب.
3: نعم. إذن هذا الباعث هو من لوائح عناية الحق سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له في الدهر نفحات، كما قال لنا صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. فغالبا ما يكون هذا الباعث يحصل في المناسبات والمواسم والساعات الشريفة والأماكن الشريفة، من صلاة أو قيام أو حضور مجلس عام فيه ذكر لله، أو في الحرمين الشريفين وغير ذلك. وكثيرا ما يحصل عند النظر إلى الصالحين والنظر منهم، وفي ذلك كثير من الأخبار من سيرته صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمة، الكثير من الأخبار ممن حصلت له هذه النفحة وهذا الباعث في لحظة نظر إلى أحد من عباد الله الصالحين، أو في حالة نظر من هذا الرجل الصالح. وأحيانا يكون في ساعة بدون سبب، يكون إنسان هكذا في طريق أو جالس فيحصل له هذه الرغبة والبعث ولا يدري من أين. وقد وجدنا كثير من الناس ممن حصل لهم مثل هذه البواعث العجيبة القوية الدافعة بقد شيء جاذب إلهي رباني تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وذكروا أن الفضيل بن عياض أنه كان قاطع طريق في أول الأمر، ثم كان مرة يتسور في سور فسمع تاليا يتلو في بيت ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فنازلته أنوار هذه الآية فاهتز لها وقال بلى، ثم رجع فذهب إلى مسجد فاغتسل وتاب إلى الله، فكانت هذه اللحظة. وكذلك عند الاستماع للمواعظ خصوصا من أهل الصدق، أحيانا يكون في مجلس علم أو مجلس وعظ وتذكير فيلامس الوعظ قلب المؤمن فيحركه ويزعجه، ثم سيذكر الشيخ بعد ذلك أنواع هذا. فأحيانا يكون هذا الزاعج زاعج خوف، أحيانا شوق، أحيانا رغبة، وهكذا.
2: والتعرض للنفحات مأمور به ومرغب فيه، والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم الباب حمق وغباوة، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها.
3: فنحن مأمورون إذن بالتعرض، فكون الإنسان يقول لك لا إن شاء الله يجي الخير ربنا كريم، فلا يذهب إلى مواطن شريفة ولا يذهب إلى مجالس أهل الفضل والعلم ولا يتوجه إلى الزيارات الشريفة، وإن كان في أرض الحرمين يقصر في أن يذهب ليواجه الكعبة الشريفة فيطوف أو يزور الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويقول خلاص إن شاء الله تحصل نفحة من الله تعالى هكذا. فهذا نوع من الحمق ونوع من الاستخفاف، لأن الذي دعانا للتعرض لنفحاته هو ربنا سبحانه وتعالى. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني لابد تستجيب أنت لداعيه حتى تجد نفحاته سبحانه وتعالى، لأنه أجرى الأمور على مقدرات الأسباب هكذا. نعم.
2: ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره المنيف، وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها، فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يطرقه يوما من الدهر.
3: فإذا هو منة إلهية وفضل يتطلب الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا وجدت في قلبك في يوم من الأيام حركة قوية في الرغبة للوصول إلى الله، وهذه الرغبة تكون بأحوال مختلفة، إما أن تكون قد وجدت خوفا شديدا من ذنوبك وعيوبك وأنك تستحي من الوقفة بين يدي الله تعالى، أو وجدت شوقا عظيما لرؤية رسول الله ولقائه والاجتماع به في الدنيا وفي الآخرة، أو وجدت شوقا إلى لقاء الله وفضل الله، أو وجدت رغبة في الجنة. كل هذه دواعي تدل على أن هناك جاذب اجتذبك ومناد روحاني رباني نوراني قد بعثه الله إليك كأنه رسالة. تصور أنت الآن لو أنه جاءتك رسالة من رجل كريم، لو جاءتك رسالة من سلطان أو ملك أو من شيخ تقدره أو من والد، فجاءتك الرسالة فحتى لم تعطي نفسك مهلة أن تقرأها مسكت الرسالة هذه فرميتها، أو بصورة الحديثة اليوم جاءت الرسالة على الجهاز الموبايل حقك فعملت لها هكذا مسح مباشرة قبل أن تقرأها. فلو سألك بعد ذلك هذا الكريم أو هذا العظيم وقال لك ما فعلت برسالتي، يقول أنا الرسالة صراحة ما شفتها ما قريتها، يعني رميتها أو مسحتها. كيف يكون موقف الإنسان عندها؟ فالباعث هذا رسالة إلهية عظيمة يبعثها في قلبك، فكونك لا تبالي بها هذا يعرض الإنسان للخطر. والله سبحانه وتعالى لأنه من صفاته الصبور ومن صفاته الحليم، فتجده جل جلاله حليم على عباده، يبعث في قلبك باعث خير وتهمله، يبعث مرة ثانية باعث خير فتهمله، يبعث رابع، لكن يخشى الإنسان أنه لو أنه يوم من الأيام أعرض الله فإن إعراضته عظيمة خطيرة جدا. نسوا الله فنسيهم كما قال سبحانه وتعالى، فيحذر الإنسان من أن يصل إلى هذه الحالة أو إلى هذه اللحظة الحرجة. فماذا يعمل؟ أول شيء يشكر الله، إذا وجد في قلبه الرغبة هذه يقول الحمد لله أنني يعني لا زال في هذا النور والرغبة. فعليه الآن تجاه هذا الباعث أن يحفظه وأن يقويه. فيذكر الإمام الحداد باختصار كيف تحفظ هذا الباعث وكيف تقويه.
2: وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته، أعني هذا الباعث، فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الخير، وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين.
3: فإذا ثلاثة أشياء ذكرها التي تكون فيها تقوية لهذا البعث: الذكر والفكر ومجالسة أهل الله. فإذا بعث في قلبك باعث الرغبة فاعلم أنك ينبغي لك أن تديم الذكر لله، والذكر ضد الغفلة، والغفلة أشد داء وأعظم حجاب بين العبد وبين ربه. فالله تعالى يريد من عبده أن يكون حاضرا معه متذكرا له، ولهذا نوع لنا أصنافا من الأعمال الصالحة حتى نبقى نحن دائما في إقبال عليه، ساعة في صلاة، ساعة في صوم، مرة في دعاء استيقاظ، مرة في وضوء، عندما نخرج، عندما ندخل. وينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله، وسيأتي معنا الكلام عن التفاصيل في ذكر الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون إنسان مهمل لذكر الله تعالى، يصبح ويمسي وهو متغافل وجاهل ولاهي وساهي، ثم يريد نورانية هذه رغبة الإقبال أن تبقى، يجيك واحد يقول لك يا شيخ أنا كان يعني قبل أيام أو في رمضان كان عندي رغبة وبدأت هكذا عندي همة، والآن خلاص أنا انطفت عندي همتي وانتكست ورحت للمعاصي وخلطت وخبط. هذا لم يكن هذا بدون سبب، السبب أنك لم تعرف للبضاعة التي أكرمت بها حقها. ولو أدمت الذكر فنظمت أورادك على أوقاتك على أوراد الذكر، فإنه لن يذهب عنك هذا الباعث. والفكر بما أنواعه سيأتي كذلك، والارتباط بأهل الله وهو أساس عظيم في دوام الإقبال على الله. فإن أهل الله تعالى مذكرين لأنهم ذاكرين مذكورين. هذا العبد ذاكر مذكور، فمجرد مجالستك له أنت في ذكر، أنت في حضرة ذكر. هذا عبد ذاكر وعبد مذكور، فأنت إذا جالسته المرء من جليسه، فصرت أنت في حالة من حالات الذكر، حتى وأنت ساكت، حتى وهو ساكت، لكن نور الذكر يكون هو المتغشي لمجلسك هذا ولحضورك هذا. ولهذا كان الصحابة يجدون من مجالستهم لرسول الله أحوالا شريفة منيفة عظيمة لا يجدونها مع أنفسهم، لأنهم جالسوا أعظم الذاكرين والمذكورين عند الله. كذلك ينبغي للعبد هكذا أن يكون له مجالسة مع أهل الله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم المنبهات والمذكرات للعبد. نعم، وقد جاء أنهم الأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رأيتهم ذكرت الله سبحانه وتعالى. وكذلك لأن أغلب مجالسهم لا يدور فيها كلام عن الدنيا وعن أخبار السياسة وعن أخبار الاقتصاد، إنما تجدهم مشغولين بربهم سبحانه وتعالى. فإذا وجدت شيخا صادقا صالحا من هذا النوع فاستمسك به وتشبث به، فإنه الإكسير وإنه الحبل الممدود من الله سبحانه وتعالى لك. نعم.
2: وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشياطين.
3: نعم. فهذا الباعث إذا نزل بقلبك وتحرك قلبك فإنه أشد ما يختطفه منك ويبعد عنك أمرين: الأول مجالسة أهل الظلمة وأهل الحجاب وأهل الغفلة، فإن مجالستهم تسلبك نورانية الإقبال على الله للأسف. وكثير من الناس يقول: يا أخي أنا عندي أصحاب، أنا أتسلى أنبسط. طيب هذا لأصحابك إذا جروك إلى النار تنبسط؟ إذا جروك إلى من أعز عليك من الله؟ هل لهم فضل عليك أكثر من الله؟ هل أنسك بهم أكثر من أنسك بالله سبحانه وتعالى؟ أنت أيها الشاب، كل من يسأل في السلوك إلى الله دائما، ومن سنوات كثيرة ما أنبه أولادي وطلابي وأصحابي وكذا، من يرغب في السلوك يقول: يا أخي الآن أنت في هذه الحالة، جيت تسألني عن أمور سلوكك تستنصحني، أول الآن أريدك تشوف قائمة أصحابك وعلاقاتك، اشطب. إذا لم يكن عندك الجرأة أن تشطب علاقات وأن تترك جلسات معينة أو بشكات ومجموعات معينة فلا تأتيني، لأنك أنت إنسان ما فيك قابلية، ولو كان فيك قابلية لكنت تترك لأجل الله كل من هو يحجبك ويبعدك عن الله. هذه قاعدة أساسية في القرآن، الله تعالى كثر لنا من بيانها، قضية الولاء، قضية ميول القلب. قل إن كان آباؤكم أبناؤكم وإخوانكم أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن قضية الولاء هذه تكررت لنا في كل سور القرآن تقريبا، أحيانا بالتصريح وأحيانا بالتلميح. فالمؤمن إذا لم يتخذ هذا القرار فإنه سيكون قد أذهب مدد الله الذي أمده. والثاني الشيطان المترصد، الشيطان بمجرد يرى فيك رغبة الإقبال يجند جنوده وجيوشه كلها ليسلبك ذلك. هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في درسنا القادم بحول الله تعالى. نسأل الله أن يقذف في قلوبنا أنوار الرغبة والإقبال عليه، وأن يحفظ علينا ذلك، وأن يمدنا بمدد عنايته ورعايته، إنه أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من أذكار آخر الليل.

قطرة عدد لجمع المضع لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآت لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات لكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين.

عبادنا نص واتنا يا ربنا بذي والأخرى حسنات واعطنا حسن اليقين معك مع العافية دايم واصلح فسد وارفع لكل المذيات من كله والعناية والنصر.

0: وارحم وفقهم متعمد وادي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عد در الكائنات وعليه وكل الأنبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينقض علينا وعليكم بالحد، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله، الذي أكرمنا بنبيه القدوة العظمى في الصبر والشكر والفكر والذكر والسر والجهر، وفي كل أمر أرسل قبله النبيين والمرسلين، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضلا أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ولقد طفنا حول بعض ما جرى في يوم أحد، وقد تجمع جيش المشركين الذين بذلوا أموالهم وخرجوا بطغيانهم وكبريائهم يريدون أن يشفوا الغيظ وأن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذلوا الذين معه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فكانت عبر وآيات عظيمات وصبر وثبات عظم من الجبال الرواسي من سيدنا المصطفى والذين حواليه. ذكرنا ما كان من القوم عند خروجهم وأخذهم النساء معهم وحتى لا يفروا ولا يرجعوا، وكان رأي هند لما مروا عند الأبواء قالت لو حفرتم قبر آمنة أم محمد فإن أسروا منكم أحد فديتم بكل واحد من إربا بإرب منها. من إربا. وأخذ أبو سفيان قولها وكلم زعم قريش وقال هو الرأي، فتردوا بينهم قالوا لا تفتحوا الباب، بنو بكر يخرجون قتلانا من الأرض ينبشون عليهم ويكون. فتركوا ذلك، صرفهم الله عن أم نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يريك مدى التفكير الإنساني وما يفعل الحقد والحسد والغيظ بأصحابه. صاحبة هذا الرأي تعلم أن محمد صادق آمنت وسلمت بعد الفتح، وتعلم أنه لا أكرم منه في الوجود ولا أحسن خلق منه ولا أكبر عقلا منه، وكيف تفكر في هذا الأذى وبهذا الغيظ. وكان جبير بن مطعم قد وعد حمزة، وعد اسمه من وحشي إذا هو قتل حمزة أن يعتقه وأن يتيه وأن يعمله، وأعطاه حربه كان يرمي بها ما يخطئ الرمي، وما قتله إلا غيلة في أثناء المعركة. ذكرنا تأكيد النبي على الرماة أن لا يخرجوا، وجاء في ألفاظه التي يخاطبهم بها إن لا نزال غالبين ما دمتم في موقفكم، هذا كان مما يكلمهم به، ويكرر الكلام عليهم ويقول أشهدكم الله، فأدى كل ما عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم أكفون الخيل وعليكم فقط خيل القوم، ما عليكم من شيء غير ذلك. وبعد الاشتباك وما حصل كان بسبب الخيل، بعد أن انهزم المشركون أولا وفروا ورأوا خيلهم قد أقبلت واقتحمت رجعوا ثاني مرة ودخلوا في صفوف المسلمين. فكان هناك ما كان من تلك الشدائد في بعض الساعات، كان صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله حوالي 4 5 7 8 من الصحابة، والبقية مشركين من حوالي هنا وهنا مشركين. حتى سيدنا علي في أثناء المعركة هاله الأمر ويسمع الخبر عن قتل رسول الله في وقته بنفسه. سيدنا علي ما درى أين الرسول، قال فجي تفحص في القتلى، قال فما وجدت فيهم، وقلت والله ما كان رسول الله ليفر وما وجدته في القتلى إلا أن الله غضب علينا هذا اليوم حيث خالف نبي فرفع نبيه عنه. قال فقلت أقاتل حتى ألحق برسول الله، قال فأقبلت ووجدت جمعا من القوم ففللتهم فدخلت فوجدت رسول الله يقاتلهم وسطهم، قال كان وجدت النبي وسط جماعة من المشركين، قال وجدت بينهم يقاتلهم. حتى في بعض تلك الوقعة اجتمع حوله 8 منهم، بل 5 أو 3 من المهاجرين و5 من الأنصار معهم حولي النبي صلى الله عليه وسلم، وشافوا الشدة في الموت وأنه بيعك صلى الموت نموت دونك، جددوا بيعتهم معه على الموت، ما قتل منهم أحد أو الثمانية كلهم الذين بايعوه على الموت صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبو دجانة وعرفتم قصته وما كان معه في بعض ساعات الوقعة، كان حوالي النبي يستلقى الرمي الشديد، فكان يحني عليه بظهره والرمي في ظهره بدجانة، رمي شديد شديد شديد وهذا بعد الثاني. والجماعة هؤلاء نحو 30 بعد التفوا حوله في أكثر ساعات الغزوة، بعدين نحو 30 بمهاجرين وأنصار، كل منهم يقول وجهي دون وجهك ونفسي دون نفسك يا رسول الله وعليك السلام غير مودع. يقتحمون هذا يقولون سلمون عليه يقولوا عليك السلام غير مودع، تهيئون. فما قتل أحد منهم 30 هؤلاء. يقول بعض المشركين الله أسلم فيما بعد، يقول كنت مع المشركين يوم أحد ورميت معهم ورأيت رسول الله يحدق بجماعة من أصحابه، قال والنبل ينهال عليه فأراه يمر عنه يمنة ويسرة، قال ويأتي بعض النبل قال رأيته إذا وصل أمامه تدهده وتحول، قال فظهر من ورائه فيمشي منه كذا ومنه كذا، قال وأنا أنظر إليه، قال حتى أسلمت فيما بعد، وإلا تعرض لضربات كثيرة من أشدها هذا حق بن قمعة، ضربة بالسيف شديدة ما أثرت النبي إلا في الدرع، والذي شج الجبين، رما يقول خذها وأنا بن قمعة كان يقول. فقال له أقمعك الله، فسلط الله عليه، ما بقي أثر الضربة بعدين إلا من شدة ثقل السيف والضربة التي وجهها إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، سقط صلى الله عليه وسلم عن البغل التي يركبها أو الفرس على اختلاف الروايات، فخضبت دمه لحيته الشريفة فأغمي عليه، وقع في حيث سقط وقع في حفرة كان أبو عامر الفاسق غطاها ليقع فيها المسلمون الماضيون. فجاء سيدنا علي يقول وأخذ بيده حتى أفاق واستوى قائم، فقام وعاد إلى قتاله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. والآخر الذي رمى فأصاب منه الشفة والثنية، ثنية ما كسرها كلها، كان ثلما راحت من أعلى الثنية انكسرت ما اقتلعت من أسرها لكن انكسرت. حتى سيدنا أبو بكر كان أول مع الثمانية ورجع مع الثلاثين ليلتفوا حوله في بعض وقعات القتال. يقول لما سكن الأمر وهلنا مهلنا جيت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر الضربة فيه والوجنتان قد غارت فيهما حلقتان من حلق المغفر، فتقدمت إليه أريد أن أنزعها، فيقول لي طلحة اتركها لي، أسألك بالله اتركها، فتركتها. قال فجاء يرى أنه بيده سيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يوجع، قال فجاء بسنه فقدمه فأخرجها، فمن غرزها خرجت سنه معها. قال فجيت إلى الثانية أريد أن أصنع، أبو بكر سيدنا أبو بكر يقول لك ما صنع، قال فقال لي أسألك بالله اتركها لي خليها لي، فتركتها له فخرجت معه سنها الثانية لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهتم وكان من أحسن الناس هتما، كساه الله بحلة من البهاء والجمال بعد أن فعل برسول الله ما فعل. وهذا الذي رمى اسمه عتبة بن أبي وقاص هو اللي كسر رباعيته، وسلط الله عليه بعد ذلك تيس من الجبل، خرج وهم راجعين في الطريق ودار من بينهم، لما وصلنا عنده نطحه حتى مات بقتله. فما كان بعد ذلك يولد من نسل مولود إلا أهتم بلا رباعي، فكان يعرف يعقبه هذا الأمر. وكان الأمر ما كان سيدنا عمر بن الخطاب كان معه درع، قال لأخوه زيد بن الخطاب خذ الدرع أنت البسه، قال لا أنت البسه، قال لا أنت البسه، قال أنا أرجو من الشهادة ما ترجو أنت، ما أريد الدرع، قال البس الدرع، قال مريد، قال فتركاه معا ودخلوا بلا دروع تركوا الدرع، قال أنا أطلب من الشهادة مثل ما تطلب، أنا أتمنى لي تتمنى، ما أريد درعك البس درعك لك، قال البس الدرع، قال فتركاه معا ودخل من حرصهم عليهم رضوان الله تعالى على طلب الشهادة في سبيل الله عليهم رضوان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. هم في ذلك الحال وفي اشتداد المعركة حتى حضر بعض النساء وتعرفن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذن ينافحن فيما حواليه، وكان يرمي بقوس عنده، فلم يزل يرمي عليه الصلاة والسلام، يصف بعض الصحابة ويرى راميا بالقوس حتى انقطع الوتر حق القوس من كثرة الرمي، فتناوله منه سيدنا سعد وغيره من الصحابة، أخذوا يمد له الوتر، قال فما بقي لنحو شبر من القسيب باقي عدوا، وقلت له رسول الله ما امتد نقص هذا، قال مده يمتد، قال فمددته فامتد إلى مكانه وطويت منه طيات في الطرف الثاني بعدنا كذا، ناولته إياه قال فضرب به، لم يزل يضرب به حتى انحل الوتر مرة أخرى من كثرة الضرب، فأعطى بعض الصحابة أصلحه له فرده، فما يزال يضرب به حتى تكسر السهم من كثرة ما كان يدري، فأخذوا بعض الصحابة كمتاع عنده، فأخذ النبي الحجر قرده الحجر، فأخذ يرمي بيده بالحجر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكانوا إذا جد الجد ما يقف أمامه صلى الله عليه وسلم أحد، لما كانوا يحكون الغزوة يقولوا سابا لم يتأخر شبرا عن موقفه الذي كان فيه وقت اشتدت بنا الحال، فكان أقربنا إلى العدو ولم يكن يولي ظهره العدو، ما كان حتى ولم يكن يلتفت وقت القتال، حتى قال لبعض أصحابه إن أبي بن خلف ينوي قتلي وربما يأتي من خلفي فإذا رأيتموه فأذنوني، لأنه ما يلتفت، قال فإذا رأيتموه أقبل أذنوني مشان أستقبله. بقي الأمر حتى كان إلى جانب من الشعب وأقبل أبي بن خلف وعلى فرسه ويقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فاعترض له سيدنا مصعب بن عمير قتله وقتل. فاعترض له قام بعض الصحابة قالوا نرد عنك يا رسول الله، قال دعوه افسحوا له الطريق. تناول حربة من يد بعض أصحابه وتقدم الرجل على فرسه ودرعه ومغفره. أبصر النبي صلى الله عليه وسلم فجوة صغيرة ما بين المغفر والدرع، فطرف الدرع فيه، فقال بحربته كذا نحوه. فوصلت الحربة اللي كان يحملها النبي فشجت شجة في رقبته هذا، وقيل إن كسر الضلع، فسقط دهده من على الخيل عدة مرات تدحرج وصار يخور كما يخور الثور ويصيح. فحمله قام يقول ما به هذا، ذهب ذهب قلبه، قال هذا اهتز، ما بك؟ ما نرى بك شيء، إن الذي بك لو كان في عين أحدنا ما شعر به. قال ما هذا ما يضره لو كان في العين، قال لو كان ما بي بأذي أهل ذي المجاز، السوق حق العرب يتجمعون سوق كبير، بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا، ويقول قال هذا لو كان بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا بيموتون، أما سمعتم أنه قال يقتلني؟ هو يقول والله ما قتل، ما كذب محمد، قال لو بصق علي لقتلني. هو كان يقول قال لو كان بصق علي كان يقتلني. ما زال يخور ويصيح حتى في الطريق كانوا وصلوا إلى سرف ودون رابغ فمات وانتهى أمره. فلم يثبت في السيرة أنه باشر قتل أحد غير هذا صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، مع كثرة رميه في سبيل الله وكان رحمة للعباد. ويقول اشتد غضب الله على من قتل نبيا أو قتله نبي، فكان يحجم من يقتل بنفسه ويباشر فاشتد غضب الله على ذلك المقتول، إلا هذا الذي تعدى الحدود. كان بعض المشركين أقبل يقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، وعد بجانبه جنب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ينظر إليه وهو عد مشى، أين محمد؟ يدور هناك. صفوان كان هناك يقول هو جنبك هنا، تعدي عنده تقول، قال والله ما رأيته. كيف ما رأيته؟ قال أنت تصيح وأنت جنبك أنا أشوفه. المشرك الثاني من بعيد يرى النبي. قال والله منا أربعة تعاهدنا إنه ممنوع منا، قال هذا نصرف عنه، هذا معه حجاب، هذا في حراسة له من فوق، ما هو عادي هذا الرجل. هو المشرك يقول قال إنه ممنوع منا، فين تقول لي؟ قال أنت تصيح هو جنبك، كنت جنبه وتصيح أين محمد أين محمد، هو جانبك جنبك، لما جيت له عندنا تجري وهو بجانبك كان. قال والله ما رأيته إنه ممنوع منا، قال هذا في له منعة من فوق مننا أربعة تعهدنا، قال على قتله، وخرجنا كلنا نريد قتله فما رأه منا أحد، ما رأه أحد. والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أقبل أبي يريد مقاتلة قتاله حمل الحربة، لما حمل الحربة يقول انتفض بها صلى الله عليه وسلم، قال كذا، فتطاير عنه الصحابة ومن حوله، وكانوا قال لا يقف أمامه أحد إذا جد الجد، لما حرك الحربة تطايروا من أمامه يشتدوا. أقبل بها على ذاك المشرك وكان ما كان من تلك الغزوة، صلى الله على نبيكم الصابر الصادق المجاهد المكابد اللي بلغكم هديم. شوف صبره، وانت سمعت في قصة خروجه ايش سمع من المنافقين وايش في الطريق حصل له وكيف رجعوا عنه الجماعة، كل هذا تتجمع من هنا ومن هنا. ولكنه حبيب الله الصابر، قلنا حبيب الله الصادق، قلنا حبيب الله أثبت من الجبال الرواسي. ها إذا كان يقول القائل في بعض أفراد ورثته يقول له يا حسين ترى هذا الجبل؟ قال نعم. قال كنا نصنع كل ذلك إلى ذا مع مثل هذا الجبل، يا أخوك الحسن، أخوك الحسن كان مثل الجبل هذا، ترى هذا الجبل يتحرك؟ قال كان أخوك الحسن مثل هذا الجبل ثابت، نودي ونتكلم عليه لك. فإذا كان هذا شأن الحسن فكيف جد الحسن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وكبدها كلها حتى لما قاموا يتنازعون ذاك الضرير أعمى البصر أعمى القلب ويتكلم عن النبي وحامل التراب يريد أن يرمي النبي، وقاموا فكادوا أن يقتلوا، قام جماعة في قلوبهم نفاق بيتضربوا مع بعض الصحابة، فقام بعض الصحابة فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم كف رجع. وتقع مشكلة وهم في وقت قتال، فصابر النبي الأحوال كلها وصابر وكابد. هذا أيام نصره وتمكينه بالمدينة، وهؤلاء ينغصون من كان هنا، وهؤلاء يذون من هنا، وهذا يذون من كذا، ولكنه حبيب الله الصابر، حبيب الله المجاهد، حبيب الله ثابت، حبيب الله الواثق بالله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان ذلك رفعة ولدرجة هؤلاء الأكابر الذين أحسنوا معه الجهاد والقتال. منهم كانت هند بنت عمرو بن حرام، أخت سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام. الصادق إذا المجاهد نصح القوم فأبوا أن يرجعوا. عبد الله بن أبي وجماعته: يا قوم يا قوم يا قوم، تقتلوا قومكم ونبيكم والحرب والعدو أمامكم. قالوا: نعلم قتالا لاتبعناكم، ما نرى قتال، ولو تطيع راينا تمشي أنت معنا. فلما أيس منهم قالوا: أنت رجع معنا. فلما أيس منهم قال: أبعدكم الله وأغنى الله النبي عنكم، اذهبوا. فكانت موقف شدة. وبعد الغزوة مع ما أكرم الله بمن أكرم من تلك الشهادة وذاك الثبات وضرب أروع الأمثال الصادقون من سادتنا الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، يقول سيدنا أبو بكر: لما أصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتزعنا منه حلقات المغفر التي دخلت في الوجنتين وخففنا الدم الذي ينزل من وجهه، رجعنا إلى طلحة في حفرة، قال: فرششنا عليه الماء فاق. قال: أول ما فاق قال: ما فعل رسول الله؟ قال: قلت له: خيرا، هو أرسلني إليه. قال: كل مصيبة دون جلال، هو أرسلك إليه؟ قال: أين هو؟ قال: هو مكان كذا. فانتهض كأن لم يكن به شيء، يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأبلي القوم بلا حسن، وكان ذاك اليوم يوم الميزة، يميز الله الخبيث من الطيب، وظهر المؤمن من المنافق مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وكانت بقية عجائب وغرائب فيما حصل في أثناء المعركة وبعدها بقليل تأتي إن شاء الله معنا في أسبوعنا القادم. اللهم ثبت قلوبنا على محبتك ومحبة هذا الحبيب، اخترنا لنصرته في هذا الزمن، فإنك تختار في كل زمن أقواما تكرمهم بنصرتك ونصرته، وتسقي قلوبهم كؤوس محبتك ومحبته، حتى لا يكون في الوجود أحب إليهم منك ومنه. اللهم فمن ذاك الصنف اجعلنا، ومن تلك الفئة أعدنا، وادخلنا أدخلنا فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت الكريم، فأكرمنا بهذه الكرامة، واجعلنا من أهل الاستقامة، ولا تغيب عنا وجه المظلل بالغمامة. شفيع الأكرم في يوم القيامة، شرفنا برؤياه وأسعدنا بنظر محياه، واجعلنا يا مولانا ممن يسعدون برضاك ورضاه، رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده أبدا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. كلنا بما أنت أهل، وصلح لشان كل، إنه رأى أم عمارة ومعها أبناء أبلوا بلاء حسنا في القتال، فشكرهم صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، فقالت لهم أمهم: يا رسول الله، دع الله أن يجعلنا رفقاءك في الجنة. فرفع كفه وقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. اللهم إنا نسألك بسر تلك الدعوة وذاك الداعي ومنزلته عندك، أن تمن علينا بمرافقته في دار الكرامة، وأن تجعلنا من رفقائه في دار الخلد مع الذين أنعمت عليهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يا كريم ويا وهاب، أسمعتنا أخبارهم، فأرنا وجوههم وأثبتنا في دوائرهم، جعلنا في الحاضرين في محاضرهم. إذا نصبت ألويتهم يوم القيامة فأشهدنا ما لهم من كرامة، واجعلنا يا مولانا في صفوفهم، لا تفرق بيننا وبينهم حتى تجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومسكن رحمتك، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

وَأَنْبَتَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن